من سورة صاد، تلا علينا القارئ الشيخ محمود محمد الصعيدي، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. 12:12 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة القيامة، يتلوها القارئ الشيخ عبد العزيز.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة القيامة، تلاها القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 3:22. إخوة الإيمان، الشيخ كامل يوسف البهتيمي وبطانته يقدم فاصلا من التواشيح الدينية حتى يحين موعد الانتقال إلى إذاعة خارجية.

قدم المبتهل الشيخ كامل يوسف البهتيمي وبطانته هذه التواشيح الدينية. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تلتقي موجاتنا مع موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة الفجر.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسلام الملاح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. الحمد لله، الحمد لله الذي خلق النفوس وسواها وألهمها فجورها وتقواها وكتب الفلاح لمن زكاها والخيبة على من دساها وأتبعها هواها. خلق الإنسان، علمه البيان، ومنحه العقل واللسان، وهداه النجدين، وبين له السبيلين، إما شاكرا وإما كفورا. امتحنه بعداوة النفس والشيطان، وكتب له التوفيق أو الخذلان، وجعل مصيره إما الجنة وإما إلى النيران. شرع من أجله الشرائع، وأنزل الكتب، وبعث الرسل مبشرين ومنذرين، فمن الناس من استجاب، ومنهم من أعرض فاستحق العذاب. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية عطرة مباركة طيبة في مستهل هذا اللقاء الإيماني، لقاء الفجر الذي ننقله لحضراتكم عبر أثير موجات الإذاعة المصرية من هنا. وما أدراك ما هنا؟ هنا الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، فأهلا بحضراتكم. أخي المستمع الكريم، اعلم أن النفس أمارة بالسوء، قابعة بين الغلو وبين الوصول إلى الرب علام الغيوب. النفس بطبيعتها طموحة إلى الشهوات والملذات، كسولة عن الطاعات وفعل الخيرات. النفس مركب الشيطان ومطيته ووسيلته وآلته، بها تكون طاعته وهي حجته وذريعته. إن النفس، أخي المستمع الكريم، بحاجة إلى الرعاية والمراقبة والتهذيب. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين بن المنذر: قل اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. مستمعي الكرام، خير البداية تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الإسراء، بدءا من الآية 70 وحتى الآية 98، يتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. نسأل الله له حسن التلاوة ولنا حسن الاستماع.
2: أعوذ بالله.

ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم لا تحرمنا تلاوة القرآن، ولا تحرمنا فضل القرآن، ولا تحرمنا ثواب القرآن، ولا تحرمنا شفاعة القرآن. هكذا مستمعي الكرام، بدأنا معكم اللقاء بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة الإسراء، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض. أخي المستمع الكريم، الدعاء هو أعظم أبواب العبادة لتزكية النفوس، فهو يعكس افتقار العبد لربه ويعينه على مجاهدة أهوائه، كما يطهر القلب من أمراضه كالحقد والكبر، فمن خلاله يستمد الإنسان القوة للالتزام بالحق وصرف السوء. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان. مستمعي الكرام، وحتى يؤذن بميلاد فجر يومنا هذا، نعيش الآن مع الدعاء والتضرع والابتهال بصحبة المبتهل الشيخ حسام الأجاوي، نسأل الله له القبول.

لا إله إلا الله قول حق، نداء حق، من عند الحق، بلسان حق، في وقت حق. لا إله إلا الله حقا وصدقا وعدلا ويقينا. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا مستمعي الكرام، رفع أذان فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة، وقد رفع الأذان المبتهل الشيخ حسام

الأجاوي بعدما أمتعنا بالدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل. أخي المستمع الكريم، تزكية النفوس هي رحلة للتطهير، تطهير القلب من الرذائل وتحليته بالفضائل. هي السعي المستمر للارتقاء بالروح لتصل إلى الطمأنينة والفلاح، كما قال تعالى: قد أفلح من زكاها. إن تزكية النفوس لا تتأتى إلا بمقام الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولا تتأتى إلا بمخالفة الهوى وملازمة التقوى، ولا تتأتى إلا بمخالفة النفس الأمارة بالسوء وترك ملذاتها وشهواتها. فمن يطعم النفس ما تشتهي كمن يطعم النار الحطب، ومن وفق لقمعها نال المنى، ومن أرخى لها العنان ألقت به إلى سبل الهلاك والرداء. فسلامة القلب لا تأتي بالصدفة، بل بالمجاهدة المستمرة. وكلما اتسع صدرك بالرضا ضاقت الدنيا بهمومها وصغرت، فالنفس المطمئنة هي الكنز الحقيقي في الحياة. مستمعي الكرام، الإخوة هنا في الجامع الأزهر فرغوا من أداء ركعتي السنة إلى أن يقام للصلاة، والتي يؤمن فيها الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالمسجد. تعالوا نعود مرة أخرى إلى ساح خير الكلم القرآن الكريم بصحبة القارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض.

الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة.

تراصوا اعتدلوا اخشعوا في صلاتكم أقبلوا على الله بقلوب خاشعة صلوا صلاة مودع. إن شاء الله الركعة الأولى فيها سجدة تلاوة.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك ألسنة رطبة بذكرك، وقلوبا منعمة بشكرك، وأجسادا هينة لينة بطاعتك. هكذا مستمعي الكرام، بفضل من الله ونعمة أدينا صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من هنا من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. شرفنا معكم بهذا اللقاء الإيماني قارئا للقرآن الكريم الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، ومبتهلا الشيخ حسام الأجاوي. أمنا في الصلاة الشيخ عمرو فاروق سعودي إمام القبلة بالمسجد. في نهاية لقائنا هذا، هذه تحيات حسن صفوت وحسن سيد أحمد من أسرة الإذاعة الخارجية، ومن غرفة المراقبة الرئيسية الزملاء حسام هشام محمد فتحي وسيد رجب، ومن ماستر الإذاعة الخارجية حنفي أبو زيد أشرف محمود وعماد مدني، ومن أسرة التخطيط الديني زميلي سلامة رشدي. إلى أن يجمعنا بكم لقاء إيماني قادم، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. هذه تحياتي إسلام الملاح. الميكروفون يعود مرة أخرى لاستديوهاتنا، فإلى هناك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد نقلنا لحضراتكم صلاة فجر يوم الخميس 25 من ذي الحجة من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للحادي عشر من يونيو من عام 2026 من الميلاد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يستأنف رحلته مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، يرتل بدءا من الآية 77 من سورة يوسف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل،

يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين.

قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم.

ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات

الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى

السيئة ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول

معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس

0: الكتاب. صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل من الآية 77 من سورة يوسف حتى ختام سورة الرعد. الفقرة التالية تأتيكم بعد قليل. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن شمس يوم الخميس تشرق بإذن ربها في سماء القاهرة في 5:53. ساعتنا الآن 5:08. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة مع المبتهل الشيخ سلام الريدي.

0: قدم المبتهل الشيخ سلام الريدي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يواصل رحلته مع المصحف المرتل، الترتيل برواية حفص عن عاصم من أول سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد

ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود

ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد

الباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام.

ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون

وليد ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون

عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال رب

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين.

ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم

وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم

0: يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورتي إبراهيم والحجر. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات السادسة من صباح اليوم. ساعتنا الآن 6:17. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحكم، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال أخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما أن نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواه.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلى روضة القرآن الكريم. نستمع الآن إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الزمر يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أحسن الذي

من آيات الله البينات ومن سورة الزمر تلا علينا القارئ الشيخ عبد الرحمن الدروي. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ نصر الدين طوبر.

يسكب الطل يسكب الطل يسكب

موقظا بالنور أكفى.

أكفانا الحياة الضحى من نور من والندى من فيض من الضحى من نور من والندى من فيض من سب

سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي المجد والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام.

0: إلى مولاك سلم كل أمر، تفز في كل صبح أو عشي، وصن منك الفؤاد بحسن سير بإخلاص على النهج السوي. ومن مولاك أطلب منح فضل، تنل منه صفا العيش الهني، وأكثر من صلاتك مع سلام على أسمى نبي هاشمي.
1: سبحان من لا يثيب الخير إلا هو، يعنو له الكون دنياه وعقباه.
0: إن أهل التوحيد يلتزمون بالوحي الإلهي، فإذا دعوا الله تعالى فلا يدعونه إلا بأسمائه الحسنى التي عرفهم عليها في كتابه العزيز وأمرهم أن يدعوه بها، ولا يخرجوا عنها بحال من الأحوال. قال جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. تسابيح. الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من أول سورة النحل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون.

خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين

تَسْكَرُونَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمَا ذَرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون

تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق

الرحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد

بَلَى إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير

تعملون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

حسنة، ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون.

أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.

إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة

ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا

إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم

أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون.

0: تعملون. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة النحل. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات العاشرة من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم.
4: الرسالة الأولى وردت من المستمع دال ألف، يقول في رسالته: لظروفي الصحية حلقت شعر رأسي وأنا أحج، وكذا لظروفي الصحية أيضا لبست الملابس العادية وأخرجت فدية واحدة، فما الحكم؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. إنه يحضر على الحاج أن يلبس الملابس العادية المفصلة على البدن أو المحيطة بعضو من الأعضاء كالجلباب والقميص والبنطال والعمامة وغير ذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين، فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس. وكذا من محظورات الإحرام حلق الشعر أو قصه، يقول تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. غير أنهم إذا كان ظروف المحرم الصحية تقتضي حلق الرأس فلا مانع من ذلك شرعا مع وجوب الفدية، وكذلك إذا كان مضطرا إلى أن يرتدي الملابس العادية. روي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصوم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. واضح أن حلق الشعر محظور، هو مختلف عن ارتداء الملابس العادية، ومن ثم تجب فدية لكل محظور. الملابس العادية محظورة، فإذا ارتداها الحاج يعني ارتكب محظورا، ومن ثم تجب الفدية له أيضا. والجنس مختلف، الفدية خاصة بقص الشعر وفدية أخرى خاصة بالملابس العادية. أما إذا تعدد ارتكاب محظور من محظورات الإحرام من جنس واحد، كان قص المحرم شعره وبعد ساعتين حلق رأسه ولم يقدم فدية لقص الشعر، فإن الفدية تتداخل، يبقى لا يجب عليه إلا فدية واحدة. أما إذا كان قد قدم فدية لقص الشعر ثم حلق شعره بعد ذلك، فإن هذا يعد ارتكابا لمحظور جديد، من ثم تجب فدية أخرى كذا. فطالما خالف يعني السنة الشريفة تجب عليه الفدية.
4: فضيلة الدكتور سيف سائل يسأل أيضا ويقول: إنه يصوم الأيام البيض من كل شهر، فهل أخذ الثواب كاملا إذا نويت مع ذلك أداء ما بقي علي من الصوم حيث كنت متمتعا بالحج والعمرة؟
5: فإنه لا مانع من أن يجمع الشخص مع الصوم الأيام البيض، اليوم 13 و14 و15، ويعني مع نية أن يقضي ما عليه من صيام أيام الحج، أيضا مع بركة هذه الأيام التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما كان القصد الأول والأساس هو صيام أيام الحج التي وجبت عليه حيث كان متمتعا بالحج والعمرة وبقي عليها أيام يصومها في مصر. مثل ذلك يعني النية في قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تتقوا فضلا من ربكم، حيث ينوي الحاج يعني التجارة مع أيام الحج، لا منع شرعا. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: كانت عقاض ومجنة وذو المجاز أسواق الجاهلية أثموا أن يتجروا في المواسم، فنزل قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني لا مانع في مواسم الحج أن يؤدي الحاج يعني النسك ويتاجر أيضا. فكذلك لا مانع أن ينوي الشخص الذي كان في الحج وعليه أيام صيام أن ينوي قضاء هذه الأيام في الأيام البيض أو مع الخميس أو الاثنين كما يرى. وعن أبي أمامة التيمي قال رضي الله عنه قال: قلت لابن عمر: إن قوم نكرى نؤجر يعني، فهل لنا من حج؟ وإن قوما يزعمون أنه ليس لنا حج. قال: ألستم تحرمون كما يحرمون، وتطوفون كما يطوفون أي حول البيت، وترمون كما يرمون يعني يرمون الجمار؟ قال: بلى. قال: فأنت حاج. ثم قال ابن عمر: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عما سألت عنه، فنزلت هذه الآية وهي قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ويقول صلى الله عليه وسلم في فضل أيام البيض في الحديث المروي عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صومنا الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الظهر. هذا والله التوفيق.
4: إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج سين نون واو، يقول في رسالته: ما واجب الحاج بعد عودته إلى بلده؟ وما الذي يجب عليه أن يفعله؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية، ومقرر ورئيس اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فإنه يجب على الحاج الذي كتب الله تعالى له حج بيت الله الحرام ووفقه إلى ذلك أن يحافظ على ما حباه الله تبارك وتعالى وأنعم عليه من هذه النعمة، وأن يحمد الله تعالى دائما، وأن يردد قول الله عز وجل: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالحاج عليه أن يحمد الله تعالى أن أدى هذه الفريضة بإخلاص وقدرة بدنية ومالية، ويحمده سبحانه على ما وفقه إليه وأعانه عليه من عبادته والتقرب إليه بالطواف والدعاء والسعي والوقوف بعرفة والمزدلفة ورمي الجمرات والهدي، وعلى زيارة الحبيب المحبوب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وعلى ما اكتسبه من المعارف من التعارف والتعاون مع الآخرين، وعلى الصلاة في روضة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه نعم وحسنات من الله سبحانه وتعالى لا تحصى ولا تعد، ولا يعلم مقدارها ولا يأجر عليها إلا رب العالمين. ثم عاد بعفو الله تعالى ورحمته ومغفرته له كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا سيئة. فعلى الحاج إذاء كل ذلك أن يحافظ على هذه الغنيمة وعلى هذا الميلاد الجديد النظيف بكثرة الطاعة والعبادة والذكر، وبكثرة الإخلاص والدعاء، وبكثرة الحمد والشكر لله تعالى. وعلى الحاج أيضا أن يظهر ما اكتسبه في الحج من صبر وتحمل ومكارم أخلاق على جيرانه وأحبابه، وأن يعاهد الله تعالى على دوام الطاعة، وذلك لأن من علامات الحج المبرور الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن جزاءه الجنة، حيث قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقد قال أهل العلم إن من علامات الحج المبرور أن يقلع الحاج عن المعاصي والذنوب، وأن يكون توجهه إلى الآخرة، وأن يعود الحاج زاهدا في الدنيا طامعا في الآخرة. هذا وبالله التوفيق.
3: إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: بريد الإسلام، بريد الإسلام، لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي.
1: ساعتنا الآن 7:18 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الحجرات، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.

فتصبحوا على

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الحجرات تلا علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: حديث الصباح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحت عنوان حلاوة الإيمان نستمع إلى حديث الصباح من فضيلة الدكتور زكي محمد عثمان.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. حديث كريم يرسم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم شخصية الإنسان المسلم في صورة كاملة متكاملة، ويوضح شخصيته بجميع أبعادها ودلائلها. فحينما ننظر إلى الشق الأول من الحديث، نجد العلاقة بين المسلم وبين ربه علاقة وثيقة لتحقيق هذا الإيمان بما فيه من لذة وبما فيه من حلاوة: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثم ننظر إلى الشق الثاني، وهو توثيق العلاقة بين المسلمين بعضهم ببعض. هذه العلاقة لم تكن مبنية على مصالح مادية أو منافع شخصية، إنما هي مبنية على الحب في الله عز وجل، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فما أجمل هذا الحب حينما يستمر، وحينما تجنى ثماره الطيبة. والشق الثالث: أن يكون الإنسان كارها للكفر بكل أنواعه وبكل أبعاده، لأن الكفر ضلال وإضلال، ولأن الكفر خراب للمجتمعات وتدمير للحضارات وممزق للأخلاق، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف به في النار. وإذا توفر للإنسان المسلم هذا الشرط الأساسي، وهو أن يكون متحليا بالإيمان، كان الإيمان له حلاوة ولذة لا تنتهي أبدا، سواء كانت هذه اللذة لذة حسية أو لذة معنوية. وكفى أن الإيمان هو كلمة الله الثابتة التي لا تتزحزح ولا تتغير ولا تتبدل. هذا وبالله التوفيق.
1: تحت عنوان حلاوة الإيمان استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الدكتور زكي محمد عثمان. إلى لقاء آخر إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: حديث الصباح، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، والآن وعبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ما أجمل أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
3: عن أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: تمام السابعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من تسجيلات القارئ الشيخ محمد رفعت، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة لما تيسر من سور المطففين والانشقاق والبروج.

Thank you.

Thank you.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من سور المطففين والانشقاق والبروج.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد.
2: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياضة فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورد هذا الحديث في كتاب اللباس في باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود، وفي جوازه من قطن وكتان وشعر وصوف إلى غير ذلك إلا الحرير. قال الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. وهذا الحديث رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض، أي الثياب البيض، وفيه مبالغة تامة، كأنه جعل البياض عينها فحمله عليها. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. ولعل الإتيان بمن في قوله من خير ليدفع كلفة التعب، إذا لم يجد الإنسان مثلا هذا النوع أو هذا اللون أو الثوب الأبيض، فإنه لم يقل ولم يحدده وحده، وإنما كلمة من تفيد أن غيره أيضا يكفي، فأشار إلى أن ذلك خير لما فيه من ستر العورة وسد الحاجة. وجاء تعليل في الحديث: فإنها أطيب وأظهر. والجملة استئناف بياني، جاء تعليلا للأمر الذي ورد قبل ذلك: البسوا من ثيابكم. لماذا؟ لأنها من خير الثياب، ولأنها كما في الرواية الأخرى أطيب وأظهر. ثم قال: وكفنوا فيها موتاكم. وهذا أيضا يدل على فضل الثياب البيض. وفي حديث آخر رواه النسائي والحاكم وقال: حديث صحيح، روى بالسند عن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب. وفي هذا الحديث تعليل: فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، لأن اللون الأبيض تظهر فيه أدنى شيء وأدنى ما يكون من الأدران، فيكون في طهارته أوضح وأطيب. وكما جاء أيضا عن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. وهذا أيضا يبين أن اللون الأحمر كما ذكر في ترجمة الباب في باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وفي جوازه من قطن إلى آخره، ولكن الأبيض أفضل الأنواع وأفضل الألوان. وقد جاء الأمر: البسوا من ثيابكم البياض على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الفرض والوجوب. فالأمر للاستحباب وليس للوجوب، فأي لون يكفي. البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. ثم علل أيضا في حديث آخر لماذا كان الأمر بلبس الأبيض، قال: فإنها أطهر وأطيب. في الحديث الذي معنا ذكر علة وهي أنها من خير ثيابكم، وفي حديث آخر ذكر علتين هما فإنها أطهر وأطيب. وهكذا يتضح لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كما وجه أمته في أدب المائدة وفي أدب الطريق وفي سائر الأنواع، وجه أيضا إلى أدب ما تلبسه من ثياب وما تتخذه من ألوان. فصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، لم تدع أمرا من أمور الحياة إلا ووجهتنا إلى أفضله. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: في ظلال الهدي النبوي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
0: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
1: صحبه وسلم. اللهم صل.
4: ساعتنا الآن 8:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ محمد عمران.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة قاف. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول معاني الحروف المقطعة في أوائل سور القرآن الكريم، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول جمع القرآن بين الإعجاز والمنهج، وذلك من خلال الآية الأولى من سورة قاف من قول الحق عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد. القرآن فيه حاجتين اتنين، حروف مقطعة اللي هي أوائل السور، وكلمات نفهمها جميعا. لما نشوف بقى تبقى الحروف المقطعة هي الخامات التي تكون منها الايه؟ القرآن. يبقى ده دليل الإعجاز. الأمور الجوارحية فيها غيب وفيها مشهد. فرض الصلاة عشان كذا وكذا وكذا، إنما له غيب برضه. العقائد فيها غيب وفيها اللسان له غيب ومشهد. ليه بقى في كل دي؟ شو معنى الغيب؟ قال لك لأن إيمانك بالغيب هو الذي يدل على ثقتك في المتكلم، وإلا لو كان كله مفهوم يبقى كله مفهوم، إنما يجيب لك حاجة مش فاهمها. أنت لما نروح للطبيب في صحتني وندخل عليه، أنا حر في أن أختار الطبيب، هذا عمل عقلي. بشتكي بالأكل يبقى بتاع المعدة، نروح له، لكن ادخل عليه يكشف علي، وبعدين يمسك الورقه عشان يكتب الايه؟ يكتب الروجيت. ما بمسكش ايده بقى اقول له: ما كنتش تفهمني انت كذا، دي ليه ما نشتري بالدواء؟ يقول له: لا، ان كنت عايز الحكايه دي روح في كليه الطب، اقعد لك 9 سنين ولا 7 سنين عشان تبقى تفهمني. فاذا كان الطبيب المثلي اللي زيي ويمكن يغلط يوديني في داهيه، بسمع كلامه فيما غاب عني، يبقى دي ثقه في مين؟ في الطبيب. كذلك الشيء الذي يغيب عنا علمه هو من عند الله، بنثق فيه لأنه من عند الله. ولذلك تميل يقول: الذين يؤمنون بالإيه؟ يؤمنون بالغيب. يؤمنون بالغيب، ودي بتدينا بقى حاجة عالية شوية كده. نقول لك بقى القرآن اللي بنفهم فيه ده متركب من الحروف اللي احنا مش فاهمينها دي. نقول لك بقى الغيب ده هو اللي هو الحرف الغيب ده جايب للمعاني الواضحة. يقول لك عشان لما نقول لك الله غيب ومنه الكون ده كله تبقى تصدق. هذه الحروف غيبه هي وجابت القران ده كله، يبقى الايه؟ الله. اذا هذه مسائل ما يعملهاش الا مين؟ الا اله. فقال الله قاف، واحنا قلنا زمان ان القران مبني على الوصف. يعني ايه مبني على الوصف؟ ما فيش في القران وقف واجب الا اذا كان النفس يضيق. ولذلك انا جبت المثل بتاع اخر آية في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أعوذ برب إيه؟ الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، مش كده؟ الذي في صدور الناس من الجنة، ما قلناش والناس، مع أنه آخر القرآن ما فيش كلام بعده، ومع ذلك قلنا من الجنة والناس عشان موصول بسم الله الرحمن الرحيم الفاتحة. يبقى حتى آخر حرف في القرآن موصول بأوله تاني. ولذلك لما يجي إمام يصلي ويغلط كده مرة سهوا ويقرا في الركعة الأولى قل أعوذ برب الناس، ممنوع من إنه يجيب سورة قبلها في الركعة الثانية، يقوم يعمل إيه؟ من الجنة والناس، يقوم يجيب ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب، هي دي اللي بعدها على طول. الله، ليه بقى؟ يبقى إذا القرآن كله مبني على الإيه؟ على الوصف. ما بنقولش مدهامتان، لا هي مدهامتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاخفان. لكن لما نرفع حديق بقى، لكن الحروف المقطعة جرد خالص مبنية على الوقف، وإلا لو كانتش مبنية على الوقف كنا نقول قاف والقرآن المجيد، أو قاف لأنها قسم والقرآن المجيد، نقول قاف مش كده، وألف لام الله مي الله. طب ده القرآن كله ما فيش فيه وقف، ده كله موصول موصول موصول، دي قال لك على الوقف عشان تعرف ان كل حرف من دول جملة لوحده. ولذلك النبي قال ايه، ده اقول ألف لام ميم حرف، وانما اقول ألف ولام حرف وميم وميم حرف. قاف والقرآن المجيد، القرآن عرفنا ان القرآن ده هو اسم لما نزل من الله دليل على صدق رسول الله في البلاغ عنه، وبنسميه قرآن. ومرة يقول الكتاب، قرآن دل على انه مقروء، كتاب دل على انه مكتوب، دل على انه ايه مقروء، وكتاب دل على انه مكتوب. ولذلك يقول لك ايه، يقول لك ان تضل احداهما فتذكر احداهما الايه، فتذكر احداهما الايه الاخرى. الحق سبحانه وتعالى يعطي القرآن مزية من المزايا عن بقية الكتب كلها. الكتب كلها كانت منهجا لا معجزة، ولكن القرآن منهج ومعجزة. الكتب السابقة لا، منهج فقط والمعجزة غيرها. فمعجزة عيسى إبراهيم الأكمه والأبرص، وكتاب منهجه الإنجيل، وموسى التوراة، ولكن معجزة العصا. يبقى المعجزة شيء شيء آخر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم انفردت معجزته بأنها عين المنهج. قرآن معجزة وإيه؟ ليه؟ قال لك لأن دي عمره في الزمن كله إلى أن تقوم الساعة، وفي الأماكن كلها، عموم زمان وعموم مكان. فحتى ما تم تطول المسألة كده، يبقى منهج محمد معه معجزته. ما يقول محمد الرسول وهذه معجزته، أنا ما أقدرش أقول موسى رسول وهذه معجزته، هي فيه ننتهت وخلاص وانتهت المسألة. يبقى إذن كرامة منهج الرسول أن المعجزة هي عين الإيه، هي عين الإيه المنهج. حق سبحانه وتعالى بيقول والقرآن المجيد. المجيد، مجيد معناها عظيم شريف عالي مرتفع شيء مجيد. طب ومجيد دي فعيل، وفعيل تأتي مرة بمعنى فاعل زي الله رحيم، يبقى معناه ايه؟ راحم. خلاص. طب وهذا قتيل، يبقى مقتول، فيبقى مجيد من هي. قال لك هو في ذاته ماجد وفي ذاته ممجد، يبقى في اسم الفاعل واسم الايه واسم المفعول. طب مجيد مرتفع وشريف وعالي، وقال تعالى بقى لمطلق الكلام، اعلى الكلام واشرفه لانه تحدى الفصحاء. طب وايه كمان دي يعني كلام؟ قال لك مش كده بس، واعلى الكتب المنزله من السماء، لانه إن انزلنا عليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، الارض مجد. وايضا تجيبها مختصر كده، هو مجيد لانه من مجيد، هو مجيد في ذاته لانه من مجيد، ونزل على بملك مجيد يقول الله فيه ذي قوه عند ذي العرش مكين، ونزل على رسول مجيد يقول انت رحمه للعالمين. الله. يبقى هو مجيد في ذاته، ولانه جاء من مجيد اعلى وهو الحق، وجاء من ملك مجيد شهد الله له بكذا وكذا، وعلى رسول مجيد، يبقى يبقى وعلى أمة مجيدة تحمل دعوة الإسلام إلى أن تقوم السماء. الله. يبقى إذن مجيد يعني معناها إيه؟ واسع أوي. قاف والقرآن المجيد، ما دام يجي قسم لازم نعرف على إيه بيقسم، على إيه؟ قاف والقرآن المجيد، وبعدين قال بل عجبوا، ما فيش هنا جواب قسم. أما أقول ما يجي أحلب بأي حاجة، أقول والله إنني زرتك بالأمس فلم أجدك، يبقى في جواب للقسم. طب دي قاف والقرآن المجيد قسم، فأين جوابه؟ قال لك ناخده من إيه؟ مما بعد، اللي هي بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم. ما دام عجبوا أن جاءهم منذر منهم، ما دام تعجبوا وكذبوه، طب عجبوا من إيه؟ منني منذر. يوم أكن جواب القرآن يقول قاف والقرآن المجيد إنك منذر، لم يصدقوك بل تعجبوا وقالوا كذا وكذا وكذا. يبقى أنا عايز تقديرين اثنين، جواب للقسم وجواب للمضروب عنه في قوله بل، لأن بل ما تجيش إلا في أنك أضربت حاجة، ما جاءني محمد بل علي. يبقى ليكون في حاجة الأول بنضرب عنها ونثبت حاجة تانية. لما يقولوا بل عجب، وفين المضروب عنه إيه؟ إيه المضروب عنه؟ أهو قاف والقرآن المجيد إنك لمنذر، أصدقوك؟ لا ما صدقوش، بل كذبوا. كذبوا بإيه؟ عجبوا أن جاءهم منذر إيه؟ منذر منهم. يبقى لازم جواب القسم هيحمل جواب الإيه؟ جواب الإضراب. قاف والقرآن المجيد إنك لمنذر، خلاص؟ لم يصدقوك بل عجبوا. ليه جابه القسم وجابه قاف والقرآن المجيد بل عجبوا؟ والعجب هو إيه؟ العجب فيه شيء غير مقطوع به في العادة، والنفس ما تهتديش إلى سبب ولا إلى علته. زي ما يجي واحد الساحل اللي كان بيجيب زمان كده ويعمل مش عارف إيه، ويمسك السيف ويضرب البت ويعمل مش عارف إيه، مستعجب. يبقى العجب الشيء العجيب هو الذي لا نعرف له سبب ولا إيه ولا علة. طب إيه العجب؟ إيه العجب وليه؟ لم قال لك لأنهم قالوا في حتة تانية، إحنا كنا عايزين لو كان نزل به ملك إذن أنتم زعلتم اللي جعل لسان بشر، طب هنجعله ملك يقابلكم إزاي ويكلمكم؟ يبقى لازم يتشكل ببشر عشان يقدر يكلمكم ويكلمه. طب لو تشكل ببشر، طب ما الشبهة تفضل برضه الشبهة، ولو جعلناه إيه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يسوه. ثم أنتم جعلنا أن يجي لكم رسول منكم، ده دي عظمة في أنه يأتي الرسول منكم. لأن مثلا لما يجي الرسول ملك والرسول أسوة لنا في العمل، يقول لنا اعملوا كذا زي، نقول له احنا انت ملك ونقدر نعمل زيك؟ يبقى لازم لما يجي يأمرنا يكون بشيء نكون انا من جنسه عشان تبقى الأسوة، الأسوة موجودة، انما من جنس ثاني تبقى ما تنفعش خالص. يبقى كونوا منهم. ولذلك ايه الله يمتل لقد جاءكم رسول من انفسكم. اولا ما جبتوش لجن، لان الجن مش ممكن تشوفوه على حقيقته هيتبسل براجل، ولا جبتوش ملك برضه مش هتشوفوه على حقيقته هيتمثل براجل. وما دام هيتمثل براجل تبقى الشبهه موجوده، وما دام الشبهه موجوده يبقى ما ينفعش الايه الكلام ده، انا جبته منكم. طيب وبعدين برضه امتنان اخر، ما جبتوش من حته ثانيه غير العرب، بل من انسان عرفتموه والفتموه وشهدتم سلوكه وشهدتم حياته كلها، فوجدتم ان هو انسان سوي قبل ان يكون رسولا. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
3: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
4: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي تواصوا فيما بينهم لختم القرآن وهداء الثواب للمتوفى، ما حكم عمل ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الطريقة هي طريقة جديدة، وليس كل جديد حراما، فهي طريقة نعم محدثة ولكن لها أصل من الشرع، لأننا أمرنا بقراءة القرآن في كل وقت، وحثنا الشرع الشريف على قراءة القرآن، وأن فيه أجرا عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أما بالنسبة لإهداء ثواب هذه القراءة من هؤلاء الذين يعملون ختمة، فالراجح من أقوال العلماء وصول ثواب القراءة إلى الميت، سواء أكانت من فرد واحد أو من مجموعة، وفضل الله واسع، وهذه من المسائل المختلف فيها، والمختلف فيه لا ينكر على أحد فيه، إنما ينكر على المتفق عليه، فلنترك من يفعل ذلك يفعله، عسى الله عز وجل أن يغفر لأمواتنا ببركة القرآن. ولكن عندما نختم هذه الختمة نقول: اللهم تقبل منا ما قرأنا، واجعل ثوابه أو مثل ثوابه لفلان وفلان وفلان من المتوفين، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل إبراهيم الغريب، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاتقوا الله

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل في تلاوة لما تيسر من سورة آل عمران.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. أهلا ومرحبا بكم معنا دكتور محمد.
2: أهلا ومرحبا
1: دكتور محمد. ونواصل الرحلة في الرد العلمي على ما يثار من شبهات حول القرآن والسنة. أستاذنا أرسل إلينا بعض الشباب يعلن عن قلقه من كثرة ما يثار من شبهات وافتراءات ضد الإسلام والقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المرحلة. أستاذنا نرجو البيان.
2: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. وبعد، أخوتي في الإنسانية، أخوتي في الإيمان، سيدي الكريم، هذا سؤال مستحق، الدافع إليه معتبر في وسط هذه الهجمة الفكرية على الإسلام، على القرآن، على السنة، على المسلمين. وأريد أن أطمئن شبابنا بأن ننظر نظرة إلى الإسلام، إلى القرآن ومعاركه عبر الزمن من لحظة نزوله إلى هذه اللحظة، لنرى كيف أن كل المعارك ضد القرآن والإسلام كانت خاسرة. فالمراهنة على اندثار الإسلام وتصفيته مراهنة خاسرة منذ البدايات، مع نزول آية القرآن والتكليف بالجهر بالدعوة فاصدع بما تؤمر. من هذه اللحظة قامت قيامة المشركين بمكة في وجه هذا الدين. طلبوا يا عزيزي من نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم أن يغير هذا القرآن أو أن يبدل أحكامه بما يتماشى مع مصالحهم في مكة. سجل الله هذا الأمر، قال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدل، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قاموا كذلك بالتشكيك في القرآن، فقال ربنا مبينا هذه المحاولات المجنونة منهم: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون. قاموا كذلك بالتشويش عليه عند قراءته، وسجل الله هذه المحاولة منهم، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، أي شوشوا عليه وشككوا فيه لعلكم تغلبون. كذلك قاموا بمساومة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعبدوا إلهه يوما ويعبدوا النبي أصنامهم يوما آخر، وكان الجواب الإلهي الحاسم: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، إلى آخر الصورة. ولما لم تفت كل هذه المحاولات قاموا بمعاونة أحبار اليهود بتعجيز سيدنا النبي بأسئلة ثلاثة: عن الروح، وعن فتية في أول الظهر، وعن رجل بلغ مشارق الأرض ومغاربها. وجاءت الإجابة الربانية لتبين لهم الجواب اليقيني: ويسألونك عن الروح كل الروح من أمر ربي. الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. الرجل: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى. واستكملت الآيات. ولم تفلح كل هذه المحاولات الماكرة لتصفية الإسلام، ويمضي الإسلام في مواجهة أخطر التحديات في العام الخامس الهجري، لما كانت غزوة الأحزاب وحوصر المسلمون من قبل 10,000 من المشركين وغدر اليهود الذي توافق مع هذه الأحزاب وينصر الله دينه وتسقط كل هذه المراهنات الخاسرة على تصفية الوجود الإسلامي ويمضي الزمان ويواجه الإسلام العدوان الصليبي على الشرق الإسلامي في العصور الوسطى واحتل الصليبيون قلب المشرق وارتكبوا أشنع المذابح في القدس وفي غيرها وقاموا بترجمة كلمات القرآن وليس معاني القرآن إلى اللغة اللاتينية ليكون خطوة إلى التحريف والتزييف وجاء صلاح الدين وأيده الله بنصره وينصر الله دينه ولو بعد حين كم هي قاسية ومظلمة تلك الفتنة المعاصرة يا ولدي القابض فيها على دينه كالقابض على جمر والأشد بأسا يا ولدي والأشد ألما أن بأسنا صار بيننا شديدا ومرعبا تاهت القيم سقطت الأخلاق فتنة تجعل الحليم حيران تؤلمك المناظر تفجعك المواقف تنظر حولك فتجد الأعم الأغلب صرعا قل السالكون فلا تبتئس واصبر ولا يغرنك كسرة الشاردين كن أنت بربك حتى ولو كنت وحدك إن إبراهيم كان أمة كن غريبا فطوبى للغرباء واحذر العزلة والانزواء فإن وجودك في ساحة المعركة قوة ومدد وفضل من الله أن يستعملك والله ينصر دينه وقوله تعالى إن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم حتى آخر نفس مع الدين مع القيم مع القرآن وإن استوحشت الطريق وفجعتك المواقف وآلمتك المناظر فالله حسبك والعاقبة لمن اتقى هذا وبالله التوفيق.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الأستاذ الدكتور محمد داود الأستاذ بجامعة قناة السويس وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا تشير إلى 9:45. هذا موعد مع القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما تيسر من سورة الشورى.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: كانت هذه تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمود عبد الحكم الذي تلا علينا ما تيسر من سورة الشورى. إخوة الإيمان والإسلام، نحيا دائما مع القرآن الكريم. ساعتنا تشير إلى 9:06 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نحيا دائما مع القرآن الكريم، ومن يحيا مع القرآن يحيا حياة لا تعكر بالكروب. هذه فقرة من المصحف المجود بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري الذي يتلو علينا سورة إبراهيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

استمعنا إلى القارئ الشيخ منصور الشام الدمنهوري تلا علينا ما تيسر من سورة المؤمنون. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل نستمع إلى ابتهال للمبتهل الشيخ إسماعيل السمكري يذاع بمناسبة ذكره. إخوة الإيمان، ولد المبتهل الشيخ إسماعيل السمكري سنة 1938 بمركز إمبابة بمحافظة الجيزة. حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة، درس في معهد الدراسات للمكفوفين في حلوان واجتاز الدراسات العشر. التحق بالإذاعة المصرية عام 1975، وفي مثل هذا اليوم 11 من يونيو من عام 1987 رحل عنا المبتهل الشيخ إسماعيل السمكري بعد أن ترك للإذاعة مجموعة من الابتهالات الدينية. ومن هذه التسجيلات نستمع الآن إلى هذا الابتهال.

0: استمعنا إلى هذا الابتهال للمبتهل الشيخ إسماعيل السمكري بمناسبة ذكره. إشارات ضبط الوقت معلنة تمام العاشرة في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يواصل رحلته الإيمانية مع كتاب الله مرتلا، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 97 من سورة النحل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ

الكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم.

تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن

0: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا صدق الله العظيم.
1: كانت هذه فقرة من المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. رتل علينا بدءا من الآية 97 من سورة النحل وحتى الآية 53 من سورة الإسراء. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع الساعة.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قامت عقده يد الإتقان.
1: من كنوز المعرفة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وبعد. يقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ورد في الآية لفظتان: استمعوا وأنصتوا، فما الفرق بين الاستماع والإنصات؟ الاستماع هو الإصغاء إلى المسموع، وقد يكون ذلك مع السكوت وقد يكون مع النطق بكلام آخر، بمعنى أنه يمكنك أن تستمع إلى أحد يتكلم وأنت تتكلم أيضا، لكنك تسمع أن شخصا ما غيرك يتكلم. والإنصات هو السكوت، ولا يلزم من السكوت الاستماع، فقد يكون الإنسان ساكتا ولكنه لا يستمع إلى شيء، وقد يكون ساكتا لكنه يستمع إلى شيء بدقة، وهذا هو الإنصات. إذن هناك فرق بين الاستماع وبين الإنصات. فالاستماع يكون إصغاء إلى مسموع وأنت تتكلم أو لا تتكلم، أما الإنصات فهو السكوت مطلقا سواء كنت تستمع إلى شيء أو لا تستمع. وهذا الإنصات له فوائد عديدة، ومنها تحصيل العلم، فأول طريق العلم الإنصات، ومنها استجلاب محبة المتكلم، لأنك لا تغلبه في الكلام إذا تكلم، أي لا تقاطعه. ومنها الطريق إلى فهم الآخرين، فلا يمكنك أن تفهم الآخر إلا إذا استمعت إليه وأنصت. ومنها تقريب وجهات النظر بين المختلفين. ومنها أن الإنصات يمنح صاحبه نوعاً من الهيبة ورباطة الجأش. والإنصات فيه تعويد النفس على الصبر وسعة الصدر. والإنصات يؤدي إلى استيعاب كلام الآخرين والرد على ما يلزم رده وتفنيده. والإنصات وسيلة إلى إثراء الحوار واستعراض الآراء المختلفة. والإنصات فيه حل لكثير من الخلافات والمشكلات الناتجة عن عدم الإنصات. والإنصات يساعد الآخرين على توضيح أفكارهم وبيان مقاصدهم. والإنصات للأبناء يعزز ثقتهم بأنفسهم ويمنع حدوث هوة بين الأبناء ووالديهم. والإنصات يجنب ما قد يترتب على المقاطعة من إغلاظ في القول أو مشادات في الكلام. ولذا رغب القرآن الكريم في الإنصات بذكره لمواقف عدة عن الإنصات، مفرقا فيها ما بين الاستماع والإنصات، كما في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، وكما في قوله تعالى: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال ابن عباس في تفسير هذه الآية: أي فاستمع له وأنصت. وكما في قوله تعالى حكاية عن الكفار في خوفهم من تأثير القرآن على أتباعهم، يقول تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، أي لا تسمعوا لقارئ هذا القرآن إذا قرأه ولا تصغوا له ولا تتبعوا ما فيه. وفي صحيح مسلم من حديث جرير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع: استنصت الناس، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أي مرهم يا جرير بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور المهمة والقواعد التي سأقررها لكم وأحملكموها. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا من أسرار كتابك. الدكتور أشرف الفيل من علماء الأزهر الشريف.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل، الأستاذ بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة النساء، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. علاقة هذه الآية بما سبق عليها، والمقصود بالاستفهام الوارد في بداية هذه الآية.
2: الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلام على سيد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فبعدما بين المولى سبحانه وتعالى في الآية السابقة شرط حصول النجاة حين قال: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا، جاءت هذه الآية الكريمة مبينة وشارحة مناط الإيمان وفضله من وجهين: أحدهما أنه الدين المشتمل على إظهار كمال العبودية والخضوع والانقياد لله تعالى، والثاني أنه الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام، وكل واحد من هذين الوجهين مستقل للترغيب في دين الإسلام، الدين الذي أتى بمضمونه جميع الأنبياء والمرسلين عليهم صلوات الله وسلامه، وكان خاتمهم نبينا محمدا صلوات ربي وسلامه عليه. أما الاستفهام في قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن دينا، هذا استفهام إنكاري معناه النفي، يعني لا أحد يؤمن بحق إلا من أسلم وجهه لله، ففيه مدح لمن وفق إلى هذا الدين وأتى به على أتم وجه، كما أن فيه أن كمال الإيمان لا يمكن حصوله إلا عندما يفوض الإنسان المؤمن جميع الأمور إلى الخالق سبحانه، ويظهر البراءة من كل حول وقوة عند غير الله تبارك وتعالى. وأحسن اسم تفضيل يفيد بأن هذا هو الحق، وهو الأمر الحسن في ذاته الذي لا تستحسن العقول السليمة سواه، بل إنها تستقبح غيره.
1: والمقصود ممن أسلم وجهه لله وهو محسن.
2: أسلم وجهه لله يعني أخلص نفسه وجعلها كلها لله تعالى، فحركته كلها في هذه الحياة لله تبارك وتعالى. وعبر بالوجه، ممن أسلم وجهه لله، عبر بالوجه لأنه يعبر به عن الذات، إذ به تكون المواجهة، لأنه أوضح أجزاء الجسم وأشرفها، فإذا جاد الإنسان المسلم بوجهه في السجود ولم يسجد إلا لله فإنه لم يبخل بسائر جوارحه، والوجه هو الجزء الذي تظهر عليه أمارات الخضوع والاستسلام. وقول الله تبارك وتعالى وهو محسن بيان لأن الدين الخالص لوجه الله تبارك وتعالى لا يكتمل ولا يستقيم بمجرد النية، بل لا بد أن يقترن مع ذلك بإحسان العمل وإتقانه، فإحسان العمل فرع عن الإيمان، وهي جملة حالية وهو محسن تدل على ديمومة الأعمال الظاهرة المترجمة لما في القلب من نية خالصة، فالإحسان صفة راسخة في قلب المؤمن لا تفارقه، لأنه يعبد الله كأنه يراه. وفي ذلك يقول العلامة النيسابوري رضي الله عنه: فقد اشتملت هذه الكلمات العشر، يقصد قوله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، اشتملت على الدين كله أصلا وفرعا، مع الترغيب بالمدح الكامل لمتبعه وإفهام الذم الكامل لغيره.
1: واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا، في هذا ربط بين دعوة سيدنا إبراهيم ودعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: عليهم جميعا صلوات الله وسلامه. هذا بيان من المولى سبحانه وتعالى أن الإخلاص والعمل هو دين النبيين أجمعين عليهم صلوات الله وسلامه، وخص إبراهيم بالذكر لأنه أبو الأنبياء، فمنهاجه هو منهاج كل الرسل، واتباع ملته اتباع لكل الرسل. والمراد بملة إبراهيم أي شريعته التي كان يدين الله تبارك وتعالى عليها، ومنهاجه الذي يوافق منهاج الإسلام الذي أرسل به محمد صلى الله عليه وسلم. فالملة اسم لجملة الشريعة، وأما الدين اسم لما عليه كل واحد من أهل هذه الملة، ولذلك يقال فلان حسن الدين إذا التزم بمطلوبات الملة، يعني طبق ما تمليه عليه الملة، ولا يقال حسن الملة، وإنما يقال هو من أهل الملة. وقول الله تبارك وتعالى حنيفة أي مائلا إلى الحق متجها إليه دائما بعيدا عن طريق الضلال والإضلال. وبالجملة فإن من أخلص لله وعمل وأحسن فهو متبع دين النبيين جميعا، وإن اتباع دين محمد صلى الله عليه وسلم هو اتباع الأديان السماوية كلها لأنه إيمان بكل الرسل.
1: واتخذ الله إبراهيم خليلا، نود توضيح معنى الخلة في هذه الآية.
2: هذا تدليل للآية الكريمة جاء به للترغيب في اتباع ملة إبراهيم التي هي ملة كل الأنبياء والمرسلين كما قلنا، وللتنويه بشأنه عليه السلام وبشأن من اتبع طريقته. وكان عطف هذه الجملة على الجملة السابقة المشتملة على ذكر ملة إبراهيم ووصفه بكونه حنيفا للإشعار بأنه سبحانه وتعالى إنما اتخذه خليلا لأنه كان عالما بذلك الشرع آتيا بتلك التكاليف، ولذلك فهو جدير بأن تتبع ملته وطريقته. والخليل في كلام العرب هو الصاحب الملازم الذي لا يخفى عليه شيء من أمور صاحبه، مشتق من الخلة وهي صفاء المودة التي توجب الاختصاص بتخلل الأسرار، فكأن كل واحد منهما تخلل صاحبه. والمعنى واتخذ الله إبراهيم خليلا أي اصطفاه خليلا لأنه عليه السلام كان خالص المحبة لله فأحب لله وأبغض لله ولم يطلب شيئا إلا من الله وكان غيورا على إعلاء كلمة الله.
1: نؤكد معالي الدكتور، يعني ربما البعض يفهم الخلة ويقيسها على البشر، الخلة هنا بين سيدنا إبراهيم وبين الحق سبحانه وتعالى ليس بمعنى الصحبة.
2: نعم، وإنما هي الحب الزائد
1: والمودة
2: والصفاء ونقاء القلب من إبراهيم عليه السلام. ولذلك كان إبراهيم عليه السلام عنده ما عنده من المناطات التي أوصلته إلى هذه الدرجة، فأفاض الله تبارك وتعالى عليه من النعم ظاهرها وباطنها وجعل من ذريته النبيين والمرسلين، فحماه من أعدائه وقربه إليه وصار من عباده المخلصين، ثم منحه هذه المنحة العالية منحة الخلة صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم محمد صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والتوفيق.
1: إخوة الإيمان، في نهاية هذه الحلقة نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عوض إسماعيل الأستاذ بجامعة الأزهر، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستأنف رحلتنا مع كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 54 من سورة الإسراء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً.

وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس

ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا.

إلى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً.

وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

أجلا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا.

وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا.

نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتدى

0: من الآية الرابعة والخمسين من سورة الإسراء وحتى الآية السادسة والعشرين من سورة الكهف، ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. تتجدد هذه الرحلة المباركة بمشيئة الله تعالى بعد دقائق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. إخوة الإيمان، سعد بصحبة حضراتكم في فترة إذاعية سابقة من أسرة المذيعين الزميل محمد عبد الحق، وهذه فترة إذاعية جديدة بدأت في 11 وتستمر حتى 2 من ظهيرة هذا اليوم إن شاء الله تعالى. نسعد بصحبة حضراتكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين النبوي أبو زيد ومحمد بدر. سائلين الله عز وجل أن تسعدوا معنا بكل ما نقدمه لكم من تلاوات قرآنية مباركة وهدي نبوي شريف وبرامج وفقرات.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم إلى كتاب الله مرتلا برواية حفص عن عاصم. نستمع الآن إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يرتل علينا بدءا من الآية 27 من سورة الكهف وحتى ختام السورة المباركة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ليتني ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا.

مُصْرِفًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

0: برواية حفص عن عاصم، وبدءا من الآية 27 من سورة الكهف وحتى ختام السورة الكريمة، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في الواحدة والثلث. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من العبد. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله. والاختلاس معناه الأخذ بسرعة وعلى غفلة، والحديث معناه ألا ينشغل الإنسان في صلاته بشيء آخر، لأن ذلك يخرج به عن الخشوع اللازم لأداء الصلاة.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، نحيا دائما في رحاب القرآن الكريم. القارئ الشيخ علي حزين يتلو علينا ما تيسر من سورتي لقمان والسجدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا وَاخْشَوْا

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا على مدى نصف الساعة لهذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ علي حزين لما تيسر من سورتي لقمان والسجدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه ابن ماجه رضي الله عنه في سننه عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم فتح مكة صلى الصلوات كلها بوضوء واحد. وحدث الفضل بن مبشر قال: رأيت جابر بن عبد الله يصلي الصلوات بوضوء واحد، فقلت: ما هذا؟ فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع هذا، فأنا أصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن سعيد وعباد بن تميم عن عمه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا، حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء يكون بالفلاة من الأرض وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان الماء قلتين أو ثلاثا لم ينجسه.

يحدثه شيء. وعن شريح بن هانئ رضي الله عنه قال: سألت السيدة عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين، فقالت: ائت عليا فسله، فإنه أعلم بذلك مني. فأتيت عليا فسألته عن المسح، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نمسح للمقيم يوما وليلة، وللمسافر 3 أيام. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، نستمع الآن إلى قرآن الظهر. القارئ الشيخ محمود محمد رمضان يتلو علينا ما تيسر من سورة فاطر.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ محمود محمد رمضان. تلا علينا ما تيسر من سورة فاطر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: إخوة الإيمان والإسلام، المبتهل الشيخ إسماعيل السمكري واحد من جيل المبتهلين الذين أثروا الإذاعة المصرية. ولد في 14 من نوفمبر عام 1938 بمحافظة الجيزة بحي إمبابة. درس في معهد الدراسات للمكفوفين في حلوان. أتم حفظ القرآن الكريم في سن 10 قبل أن يلتحق بالإذاعة المصرية عام 1975. ترك تراثا متميزا من الابتهالات والتواشيح الدينية قبل رحيله في مثل هذا اليوم 11 من يونيو عام 1987. الآن ومن تسجيلات الشيخ إسماعيل السمكري نبقى هذه الدقائق مع هذا الابتهال.
0: رسول

قدم المبتهل الشيخ إسماعيل السمكري هذا الابتهال الذي أذيع بمناسبة ذكرى إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تشير إلى 1:05 حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. حان الآن موعد أذان الظهر.

أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام، أذن الشيخ نصر الدين طبار بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان العصر يحين بمشيئة الله تعالى في 4:30. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف يتلو علينا ما تيسر من سورة الزخرف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كانت هذه آيات بينات من سورة الزخرف، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد العاطي ناصف. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية. إخوة الإيمان والإسلام، إن من أعظم مقامات العبودية التي تظهر افتقار العبد إلى ربه الاستعانة بالله. هذه الاستعانة تبين مدى حاجته إلى الله في كل صغيرة وكبيرة. العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، ولا يستطيع أن يحقق شيئا في هذه الحياة دون عون من الله وتوفيقه. ولذلك كان من أوائل ما نزل من القرآن الكريم: إياك نعبد وإياك نستعين. فجعل الله الاستعانة به ملازمة لعبادته، فلا توجد عبادة صحيحة دون توكل واستعانة، ولا استعانة مقبولة إلا ممن يعبد الله ويوحده. هذا هو الموضوع الذي تدور حوله حلقة اليوم من الكتابات الإسلامية، اختارته الزميلة آمال عطا من موقع دار الإفتاء المصرية، ونشر تحت عنوان الاستعانة بالله. أيها المستمع الكريم، إن الاستعانة بالله هي طلب العون من الله عز وجل في تحقيق المطلوب والمرغوب. ومن أهم وسائل الاستعانة بالله الصبر والصلاة، فهما الطريق لنيل عون الله عز وجل ورضاه. يقول سبحانه: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وإن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله أن يقر بفقره وعجزه، أن يسأله العون في كل حال. فالاستعانة شاملة لكل أمور الدنيا والآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه أن يتعلقوا بالله في كل أمر، صغيرا كان أو كبيرا. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال لي: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وبهذا يترسخ في قلب المسلم أصل من أصول العقيدة، وهو

أن الله وحده هو الذي يرجى ويستعان به، فلا يطلب النصر إلا منه، ولا يطلب الرزق إلا منه، ولا يدفع البلاء إلا بعونه. وقد تجلت الاستعانة بالله في سير الأنبياء جميعا، فكلهم واجهوا الشدائد بعون الله، ولجأوا إليه حين ضاقت بهم السبل. فهذا أيوب عليه السلام حين ابتلي في جسده وأهله وماله لم يلجأ إلا إلى الله. قال عز وجل: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فكان الرد الإلهي: فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستعانة بالله والأخذ بالأسباب، فكان يخطط ويعد ويستشير ويجتهد مع تعليق قلبه بربه ويطلب منه التوفيق والنجاح. فالمسلم مأمور بأن يعمل ويجتهد ويستخدم ما بين يديه من قدرات، ولكن قلبه يجب ألا يتعلق بتلك الأسباب، بل بخالق الأسباب، بمدبر الأمور سبحانه وتعالى. أيها المستمع الكريم، من آثار الاستعانة بالله في حياة المسلم أنها تمنحه الطمأنينة، تريحه من الهموم، لأنه يعلم أن الأمور كلها بيد الله، وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، كما قال سبحانه: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه وناصره ومعينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وهذا يدل على أن الاستعانة لا تعني التواكل، بل هي دعوة للعمل مع التوكل. إن الاستعانة بالله لا تقتصر على أوقات الشدة فقط، بل ينبغي للمؤمن أن يستعين بالله في كل شأنه، في عبادته وعلمه وعمله، في تعامله حتى مع الناس. فالاستعانة بالله ليست مجرد دعاء يقال باللسان، بل هي مقام من مقامات اليقين، وعلامة على صدق التوكل، ووسيلة من وسائل الفلاح. من أعين بالله نجا، ومن ترك لنفسه هلك، ومن تعلق بالله رفعه، ومن استعان بغيره خذله الله. فليكن شعار المؤمن دائما: حسبي الله عليه توكلت وإليه أنيب.

إليك وجهت وجهي لا إلى أحد.

0: تحت عنوان الاستعانة بالله، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها الزميلة آمال عطا، صاحبنا خلالها على هندسة الهواء الزميل تامر الجوشي، وقرأها النبوي أبو زيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، على خير نستأنف رحلتنا العاطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، يرتل علينا من أول سورة مريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا.

فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا

هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا.

عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا.

ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيراً.

0: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من أول سورة مريم وحتى الآية 35 من سورة طه. اللقاء القادم مع المصحف المرتل يأتيكم بمشيئة الله تعالى في حوالي 3:55.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: الحدية المحمدية.
3: أحبابي براعم الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حكاية جديدة ولا يحلو الكلام إلا بذكر سيدنا محمد عليه وآله أفضل الصلاة والسلام.
2: أرسلته رحمة من أوسط الأمم.
3: أحبابي، تعودنا عندما نحب شخصا نبدأ في التعرف على سيرته وصفاته وأخلاقه وطباعه وحياته، وماذا يحب وماذا يكره، وكيف وأين كان يعيش، حتى نستطيع فهمه والتعامل معه وإسعاده حتى نسعد معا. فما بالنا بالهدية التي أرسلها الله سبحانه وتعالى لنا لهدايتنا إلى الخير والتمسك بالحلال والبعد عن الشر وكل ما يؤذينا والبعد عن الحرام. فهل تعرفون أحبابي من هذه الهدية التي أرسلها الله سبحانه وتعالى لنا؟ من المؤكد أن أغلبكم يعرف. نعم، إنه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسيرته التي لا بد لنا أن نتعرف عليها تسمى السيرة النبوية.
2: السيرة النبوية،
3: أي سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، لأنه القدوة الطيبة الحسنة التي بها نسير على الطريق الذي رسمه لنا بأفعاله وأقواله وسنته وأحاديثه الشريفة. وحتى نتعرف أحبابي على سيرة سيدنا محمد، تعالوا نتعرف أولا على أبيه وأمه وأسرته والمكان الذي كان يعيش فيه.
2: اختيار طاهر.
3: تبدأ الحكاية في مكة عندما أراد عبد المطلب وهو سيد من سادات قريش أن يزوج ابنه عبد الله، وكان أصغر أبنائه، فاختار له زهرة شباب قريش آمنة بنت وهب خيرة بنات العرب، وأنجب محمدا ابن عبد الله. إذن سيدنا محمد هو ابن عبد الله، وجده هو عبد المطلب، وأم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي السيدة آمنة بنت وهب.
2: سفر الوفاء.
3: ولما كانت السيدة آمنة بنت وهب تحمل في بطنها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سافر زوجها عبد الله إلى الشام للتجارة، وقبل عودته إلى مكة ذهب لزيارة أخواله وأقاربه في المدينة المنورة التي كانت تسمى في ذلك الوقت يثرب. ولكن للأسف تعب عبد الله ابن عبد المطلب ومرض مرضا شديدا في المدينة المنورة، توفاه الله ودفن بها، دفن في المدينة المنورة قبل ولادة ابنه. ولما علم عبد المطلب بوفاة ابنه حزن حزنا شديدا، ولما علمت زوجته السيدة آمنة بنت وهب بوفاته حزنت حزنا شديدا أيضا على زوجها. ولكن الذي خفف من حزنهما أنه سيأتي للأم ابن وسيأتي للجد حفيد من عبد الله.
2: المولود المبارك.
3: هذا المولود المبارك سيدنا محمد خفف من حزن الزوجة والجد لوفاة عبد الله، وكان حمل السيدة آمنة في سيدنا محمد خفيفا وسهلا.
2: بشارة.

0: وأثناء حملها بسيدنا محمد رأت في منامها نورا يخرج منها يضيء أركان الدنيا، فشعرت أن مولودها هذا سيكون له شأن عظيم.
1: عام الفيل.
0: في عام الفيل في مكة يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسعدت به أمه السيدة آمنة، وسعد به جده عبد المطلب، وهون عليهما وفاة أبيه عبد الله، وأنارت الدنيا بقدوم الطفل المبارك سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب.
2: سعدت بمولد أحمد الأزمان، وتعطرت بعبيره الأكوان.
0: وأخذ الجد عبد المطلب حفيده المولود الجديد إلى الكعبة وقال: سأسميه محمدا ليكون محمودا وحامدا ومحبوبا في الأرض والسماء. وعند ولادة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أول من أرضعته ثويبة التي أرضعت قبله عمه حمزة ابن عبد المطلب، فأصبح حمزة أخا لسيدنا محمد في الرضاعة.
1: السعد واليدن.
0: كانت يا أحبابي من عادة نساء مكة إرسال الطفل المولود إلى البادية أي الصحراء، لأن جوها كان معتدلا وصحيا، وكانوا يبعدون الرضيع عن جو مكة الحار الذي كان قاسيا على المولود في ذلك الوقت. وتأتي نساء البادية من قبيلة بني سعد إلى مكة لأخذ الأطفال مقابل المال، وكل واحدة تختار المولود الذي يتمتع أهله بالثراء والغنى. وفي ذلك اليوم لم يتبقى إلا مرضعة واحدة هي حليمة السعدية. لم تستطع الحصول على طفل غني، ولم يتبقى من الأطفال الرضع إلا الطفل اليتيم محمد، فأخذته السيدة حليمة السعدية لترضعه ويتربى مع أبنائها على الرغم من ظروفها المادية واحتياجها، ولكنها سعدت هي وزوجها بهذا المولود اليتيم. سبحان الله العظيم.
1: بركات الرضيع.
0: ولما ركبت السيدة حليمة السعدية بالطفل اليتيم هي وزوجها بدأت تشعر ببركات هذا الرضيع، فالدابة أو الحمار الذي كان بطيئا وضعيفا وهزيلا بدأ في النشاط والسرعة. ولما وصلت هي وزوجها والطفل اليتيم الرضيع إلى دارهم في البادية بدأت تظهر بركات هذا الطفل أيضا على الدار والأبناء والأغنام، وبدأت الأمطار والزروع تعطي خيراتها بقدوم هذا الطفل المبارك. وعاشت السيدة حليمة السعدية وزوجها وأولادها ومن حولهم في خير وبركة لم يسبق لهم العيش فيها من قبل، وظلوا ينعمون بهذه الخيرات والبركات في وجود هذا الطفل المبارك حتى بلغ عامين من عمره. وكما كان متعارف عليه في ذلك الوقت، عندما يصل المولود الرضيع إلى العامين من عمره تعيده مرضعته في البادية إلى أهله في مكة. وعندما جاء موعد رد الطفل اليتيم المبارك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمه السيدة آمنة، ماذا حدث يا أحبابي؟ هل ستعيده إلى أمه أم ماذا سيحدث؟ هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله تعالى في لقاء قادم وحكاية من السيرة النبوية المطهرة.

وهكذا أحبابي نتعلم من حكاية اليوم أن الله سبحانه وتعالى يكافئ من يرضى بنصيبه كما فعلت السيدة حليمة السعدية وزوجها، ونتعلم أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ويرعانا ويسخر لنا من يحافظ علينا، فالله خير حافظة وهو أرحم الراحمين، وأن رب الخير لا يأتي إلا بالخير، والرضا باختيار الله سبحانه وتعالى نعمة كبيرة لا يعرفها إلا من رضي وشكر الله تعالى. جعلنا الله سبحانه وتعالى من الشاكرين الحامدين الراضين.

0: وحتى ألقاكم أحبابي براعم الإيمان بمشيئة الله تعالى وحكاية جديدة. لكم تحيات الزميل محمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية.
1: براعم الإيمان، برنامج من إعداد وتقديم زينب يونس.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا تشير إلى 2:03. القارئ الشيخ محمود علي البنا يتلو علينا ما تيسر من سورة الفتح.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. بصحبتنا اليوم الأستاذ الدكتور محمود عبد العزيز أورا، أستاذ البطنة والكلى والعميد السابق لكلية الطب جامعة المنوفية. أهلا بك دكتور محمود.
2: أهلا وسهلا أستاذ منى.
1: دكتور محمود، السمنة مشكلة ليست بالجديدة، لكنها ازدادت في هذا العصر بشكل ملحوظ، وأصبح الكثيرون يعانون منها بمختلف المستويات، رجال ونساء، كبار سن وشباب، حتى الأطفال. وهي ليست مشكلة في الشكل وحسب، لكنها مشكلة طبية تزيد من خطر الإصابة بالكثير من الأمراض. اسمح لي، نريد أن نتحدث مع السادة المستمعين في هذا الموضوع الذي يعني يهتم به الكثيرون من الناس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يعني السمنة أنا قلنا أنها مشكلة العصر دلوقتي، ومش بس زي ما سيادتك ذكرتي ان احنا هيبقى الشكل مش كويس او ان احنا هيبقى في زيادة في الوزن فقط، لكن السمنة لو جينا نعرفها بنقول عليها هي مرض معقد تزيد فيه كمية دهون الجسم زيادة كبيرة عن الطبيعي، وهي مشكلة طبية تزيد من عوامل خطر الإصابة بكثير من الأمراض والمشكلات الصحية الأخرى. لو احنا رجعنا بعض المشكلات البسيطة اللي هي ممكن هتبقى مرتبطة ارتباط وثيق بالسمنة، يعني هيدينا يعني هناخد من الأمراض المرتبطة بالسمنة الأهمية بتاعت السمنة، الأهمية ان انا فعلا محتاج ان انا اتعامل، فعلا محتاج ان انا
1: اعالج وواجه.
2: بالظبط. مثل هذه الأمراض مثل أمراض القلب والسكر، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم، انقطاع النفس النومي، بعض أنواع السرطانات وبعض أمراض المفاصل. يعني ده أمراض لو احنا سمعناها فقط كده هتدينا الأهمية والانتباه للتدخل السريع فعلا في مواجهة هذه المشكلة
1: يعني
2: الطبية المعقدة.
1: كنا بنتكلم في حلقة من الحلقات عن مشكلة ارتجاع المريء، وحضرتك ذكرت من أهم أسبابها السمنة، وساعتها قلنا أن السمنة تكمن يعني وراء الكثير من المشكلات الصحية العديدة. يعني أسأل سؤال دكتور، متى يعني نقول للشخص أنك مصاب أو عندك سمنة؟
2: بالضبط. يعني تحديد السمنة بيبقى عن طريق حساب مؤشر كتلة الجسم، وده يعني في معادلات موجودة على النت ممكن ان احنا نخش ونحسب لها، كل واحد يبقى عارف الوزن بتاعه، وهي حاصل قسمة الوزن على الطول بالمتر المربع. تمام. يعني بنحسب المعادلة والارقام اللي بتطلع لي من المعادلة، بقول ان انا لو طلعت من 18.5 اقل من كده بيبقى ده بنقول عليه ان الشخص ده نحيف، لو من 18.5 لحد 24.9 بنقول ده الوزن الصحي او المثالي، بعد كده زيادة في الوزن من 25 ل 29.9 واكتر من 30 بنخش في السمنة، وبعد كده في فوق 40 اللي هي السمنة المفرطة. يعني برضو تبقى ده معدل. في نقطة تانية بتبقى مرتبطة بالمعادلة، يعني بنحسب حاجة كمان اللي هي محيط الخصر، بالنسبة للرجال بيبقى 102 سنتي وبالنسبة للسيدات بيبقى 89 سنتي، وده مهم جدا لان الدهون الكامنة في محيط البطن بتبقى مهمة جدا، ونقول عليها زي انها بتعتبر زي غدد بتطلع مواد كتيرة جدا، وهنقول مجازا ان هي دي مواد ضارة وهي بتأثر على الجسم، فعشان كده لو محيط الخصر ده زيادة قوي محتاجين فعلا ان احنا ننزل محيط البطن، ده هيبقى جزء من طرق الوقاية والعلاج اللي هنتكلم عليها بعدين، على اساس ان انا اقدر انزل محيط البطن وانزل الوزن عموما عشان اقدر احمي نفسي من اخطار السمنة.
1: مرة اخرى دكتور، محيط الوسط او الخصر زي ما حضرتك بتسميه بيسمى للرجال 102 سنتي وللسيدات 89 سنتي.
2: تمام.
1: يعني لو هكذا ازيد من كده يبقى دخلنا في مشكلة السمنة.
2: بالزبط.
1: تمام يا دكتور. طيب نتساءل أسباب وصول الإنسان للإصابة بالسمنة.
2: هو يعني الموضوع مركب جدا في

0: سمنة والناس يعني مش عاوزين ان احنا نقول لها انت سبب هو ده. يعني السمنة ده بتبقى بوجود عوامل كتيرة جدا، يعني منها عوامل وراثية، منها عوامل سلوكية، منها عوامل هرمونية بتؤثر على وزن الجسم. فان السمنة تحدث حين استهلك، يعني ايه؟ يعني احنا نقول حاجات بسيطة كده، انا بستهلك كمية سعرات حرارية كتير جدا وفي نفس الوقت ما بفقدش كمية سعرات حرارية. يبقى انا عندي كمية سعرات حرارية كبيرة جدا خدتها، هتتحول في الجسم الى دهون، وهي ايه، وهتحول الى الايه، الى مرض السمن. ففي عوامل خطر بقى، يعني احنا لما نيجي نفرد الاسباب، يعني ده برضو مهم جدا، هنقول في عوامل خطر للسمنة. يعني وغالبا السمنه احنا مش هنقول ان هو عامل واحد فقط، يعني مش هنقدر نقول مريض انت عندك كذا بس او كذا بس، لا، هي تنتج السمنه غالبا عن مزيج من الاسباب والعوامل المساهمه. يعني غالبا الانسان بيبقى فيه كذا حاجه مع بعض عشان تؤدي الى السمنه. الجزء الاولاني العوامل الوراثيه، يعني برضو دي مهمه كده، يعني
1: حاجه خارجه عن ارادته، بالجينات الوراثيه،
0: بالجينات الموروثه. يعني احنا الجينات الموروثه عن الاهل بيبقى يعني الجينات دي الى حد ما ممكن ان هي بتتحكم في مقدار الدهون اللي بيخزنها الجسم واماكن وتوزيع تلك الدهون. عشان كده احنا بنقول العيله ده يعني شكلهم واحد تقريبا، يعني نفس الشكل كده. وكفاءه الجسم في تحويل الغذاء الى طاقه، والتحكم برضو في شهيه الاكل، يعني احنا قلنا يعني العيله دي بياكلوا كتير. وكمان تمكين الجسم من حرق السعرات الحراريه، يعني برضو ده الجينات لها دور في هذه العوامل، ودي بتؤدي الى السمنة. كمان ان هم يعني نفس العيلة، بنقول ان هي العيلة دي عندهم سمنة، هم بيشاركوا نفس الاكل، يعني نفس الجينات مع نفس العادات،
1: نمط الغذاء غير الصحيح،
0: نمط الحياة. يعني ده الجزء الثاني من الاسباب، يعني اللي هو نمط الحياة بقى. يعني بقى العيلة دي فيها جين وفيها نظام الى نمط حياه مش هيكون صحي او سليم.
1: يعني ايه نمط الحياه دكتور؟ مزيد من التوضيح.
0: نمط الحياه اللي هو يعني ان احنا بقى محتاجين ان انا نظام غذائي غير صحي. هو ده اللي بيؤدي لي الى السمنه. يعني ايه نظام غذائي غير صحي؟ يعني النظام الغذائي الغير صحي ده ان انا باخد كميات كبيره جدا من السعرات الحراريه، وان الاكل بتاعي ما يبقاش فيه خضار وفاكهه، ويبقى مليء بالوجبات السريعه، وبرضو المشروبات كلها مشروبات عالية السعرات
1: زي المشروبات الغازية.
0: بالظبط.
1: في ناس يا دكتور بتعتبر المياه الغازية كالماء
0: بدل المية. يعني هنقول لك انا بنشرب مشروبات غازية بدل المية، ده غلط كبير جدا. كميات الطعام الكبيرة، يعني احنا بقى الناس بتاكل، ناكل كميات كبيرة، يعني احنا حديث الرسول انا احنا مش هناكل صلى الله عليه وسلم مش هنملى المعده، احنا ناكل التلت. بناكل، الناس بتاكل فعلا كميات
1: ثلث
0: كبيره،
1: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه.
0: تمام.
1: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يعني
0: صحيح.
1: فعلا كما قلت لحضرتك من قبل، ربنا سبحانه وتعالى وضع لنا كتالوج نمشي عليه لحمايه الجسم،
0: لحمايه الجسم والحفاظ عليه،
1: وبالذات الجهاز الهضمي، لانه ده المعده بيت الداء.
0: صحيح.
1: شوف يعني الإكثار من الطعام أدى لمشكلة ضخمة، مشكلة السمنة.
0: كمان إن إحنا في الطعام والشراب، إن أنا يعني السعرات الحرارية يعني اللي باخدها بتبقى سائلة. السعرات الحرارية أنا خدتها في كمية سوائل كتيرة فيها سعرات حرارية عالية، ده مش هتأديني إلا شبع. يعني هاخد سعرات حرارية كتيرة في المشروبات وهاكل كتير، ده برضه هيزود لي كمية السعرات الحرارية دون الشعور بالايه، بالشبع،
1: مع نمط حياه غير صحيح يا دكتور. يعني
0: اللي هو قله النشاط. يعني هنا بناخد
1: اطلع السلالم بدل السلالم الاساسيه
0: وما بنفكش كتير. تمام.
1: الجلوس يعني امام الشاشات يا دكتور،
0: والجلوس الدائم امام الشاشات
1: والكمبيوتر وغيره.
0: بالظبط. يعني ده الجزء المكمل، يعني مكمل ان انا باخد كميات سعرات كتيره وما بفقدش كميه،
1: ما بمارسش نشاط يخرج
0: اي نشاط، ما فيش لا نشاط رياضي ولا حركه، ان انا قاعد دايما قدام الشاشات.
1: الحقيقة الموضوع فعلا مهم جدا، وله تفاصيل نحب أن نتعرف عليها أكثر من حضرتك إن شاء الله في لقائنا القادم نستكمل الموضوع. وحتى ذلك الحين نشكر الدكتور محمود عبد العزيز أورا، أستاذ البطنة والكلى والعميد السابق لكلية الطب جامعة المنوفية. وشكرا لكم أحبتي في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم دائما بكل الخير. في فترة إذاعية سابقة سعدتم بصحبة الزملاء محمد بدر والنبوي أبو زيد من أسرة المذيعين. هذه فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. داعين الله سبحانه وتعالى دائما العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا واغفر ذنوبنا وتولى أمورنا وفرج كروبنا. اللهم قنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على كل شيء قدير، يا نعم المولى ويا نعم النصير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
4: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم أمدنا ببركة الصلاة عليه توفيقا وهداية ونصرا على أعدائنا يا أكرم

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من آيات الله البينات من سورة الأنفال، يتلو علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الأنفال تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتنا إخوة الإيمان، بعد لحظات نستمع إلى ابتهال من الشيخ إسماعيل السمكري، وذلك بمناسبة ذكرى رحيله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. والشيخ إسماعيل السمكري ولد عام 1938 بمركز إمبابة بمحافظة الجيزة. درس في معهد الدراسات للمكفوفين في حلوان، اجتاز الدراسات العشر، حفظ القرآن الكريم في سن العاشرة، والتحق بالإذاعة المصرية عام 1975. وفي مثل هذا اليوم 11 من شهر يونيو عام 1987 رحل عن عالمنا فضيلة الشيخ المبتهل إسماعيل السمكري، بعد أن ترك للإذاعة مجموعة من الابتهالات الدينية. من هذه التسجيلات نستمع الآن إلى هذا الابتهال.

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ إسماعيل السمكري، وذلك بمناسبة ذكرى رحيله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إخوة الإيمان، عود كريم مبارك إلى المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 36 من سورة طه.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى

وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس

وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه

0: اهتدى. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان إلى هذا الترتيل المبارك، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لما تيسر من سورة طه. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم بمشيئة الله تعالى في 5:05 مساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، ينفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، معكم في قراءتها من أسرة المذيعين دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أطلق فضيلة الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف اختبارات التصفية النهائية لمسابقة المتون العلمية للعام الحالي، وذلك في مسجد النور بالعباسية بالقاهرة، وقد جرت أمس الأول الاختبارات على مستوى الجمهورية بمشاركة المتسابقين المتأهلين في عدد من المدريات منها القاهرة، البحيرة، السويس، واختتمت هذه الاختبارات اليوم للمتسابقين من مدريات قنا والأقصر وبني سويف والمنوفية والإسكندرية. وأكدت وزارة الأوقاف أن مسابقة المتون العلمية تأتي ضمن برامجها الهادفة إلى تشجيع النشء والشباب على دراسة المتون العلمية وضبط أصول العلوم الشرعية، بما يسهم في إعداد جيل واع يجمع بين الفهم الرشيد والمعرفة المنضبطة. أعلن المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن فتح باب التسجيل في دورة جديدة بعنوان تعليم اللغة العربية للأجانب، وذلك في إطار جهوده لنشر اللغة العربية وتعزيز مهارات التواصل لدى غير الناطقين بها. وتهدف الدورة إلى تنمية الكفايات اللغوية والتواصلية في مهارات القراءة والكتابة والاستماع والمحادثة، وفق منهج علمي حديث قائم على التفاعل وتدرج المستويات بما يتناسب مع المتعلمين. وتتميز الدورة بعدد من المحاور، منها منهج تدريبي متدرج يناسب مختلف المستويات، وتدريب عملي مكثف على مهارات التواصل باللغة العربية والاستعانة بنخبة من المتخصصين والخبراء في تعليم العربية لغير الناطقين بها. وإتاحة الدورة مجانا بالكامل، وتستمر الدورة لمدة 3 أشهر على أن تبدأ اعتبارا من شهر يوليو المقبل، وذلك بمقر مسجد سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه بالقاهرة. قام السيد رئيس الإذاعة المصرية السيد عبد الرحمن البسيوني بزيارة إلى مقر رئاسة جامعة الأزهر الشريف في القاهرة، حيث التقى بفضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الإذاعة المصرية والجامعة العريقة باعتبارهما من ركائز القوى الناعمة المصرية وأبرز مناراتها من الداخل والخارج. تناول اللقاء آليات تفعيل التعاون بين المؤسستين، وفي مقدمتها الاستفادة من التنوع الثقافي واللغوي الفريد لطلاب الأزهر الوافدين من مختلف دول العالم، وجرى الاتفاق على إشراك هؤلاء الدارسين في برامج شبكة الإذاعات الموجهة المصرية، بما يساهم في تقديم محتوى إعلامي ودعوي متميز يخاطب الشعوب بلغتها الأصلية ويعكس رسالة مصر الوسطية وصورتها الحضارية عالميا. نظمت مديرية أوقاف الفيوم بالتعاون مع الأزهر الشريف سلسلة ندوات علمية موسعة تحت عنوان إدمان السوشيال ميديا وأثره على الأسرة، وذلك في العديد من المساجد على مستوى المحافظة ضمن فاعليات برنامج المنبر الثابت ومبادرة صحح مفاهيمك. وتناولت الندوات الآثار السلبية للإفراط في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وما قد تسببه من تراجع في التواصل الأسري وخلل في العلاقات الاجتماعية. وأكد المحاضرون على ضرورة ترسيخ القيم الأسرية والحفاظ على الروابط الاجتماعية مع تعزيز الوعي بمخاطر الاستخدام غير المنضبط لمنصات التواصل خاصة بين فئة الشباب والأطفال. صرح الدكتور أسامة رسلان المتحدث باسم وزارة الأوقاف بأن الوزارة تسير بصفة أسبوعية أو شبه أسبوعية قوافل تحت عنوان قوافل الرحمة والمواساة، تتوجه إلى المستشفيات ودور المسنين ودور الأيتام باعتبارها الفئات الأكثر احتياجا للدعم النفسي. وأوضح أن دور الوزارة لا يقتصر على التوجيه والإرشاد فحسب، مؤكدا أن الوزارة تشرك الواعظات إلى جانب الأئمة في هذه القوافل، نظرا لأن المؤسسات المستهدفة تضم الرجال والنساء والأطفال من الجنسين لتقديم خدمة الطمأنينة والرعاية النفسية التي تلتف حول قيم الرحمة والإنسانية. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لحضراتكم جولتنا حول العالم الإسلامي، أعدها وحررها اليوم الزميل خالد قنديل، نفذها على الهواء من الهندسة الإذاعية مهندس الصوت الزميل تامر الجيوشي، سعدت بقراءتها من أسرة المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ محمود عبد الحكم يتلو علينا ما يتيسر من سورة القصص.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة القصص، تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا ومرحبا بكم.
1: نود في هذه الحلقة الحديث عن احترام الجيران بعضهم البعض والبعد عن الإيذاء.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وهذا المثال وهذه الإشارة من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تكن نادرة أو شاذة في سنته، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذبحت الذبيحة في بيته وجاء النبي يسأل، كان أول ما يسأل: هل أرسلتم لجارنا اليهودي؟ هل أرسلتم لصدائق خديجة رضي الله عنها؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وتقريرا يؤكد أهمية حقوق الجيران. وهذا الجار هو شهادته شهادة عند الله تبارك وتعالى، فما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من جيرانه الأدنيين بخير إلا أوجب أو قبل الله شهادته وأدخله الله الجنة. وهذا الجار قد يكون مسلما وقد يكون مسلما قريبا وقد يكون غير مسلم، ولكل حقوق. فغير المسلم له حق الجوار، والمسلم له حق الجوار وحق الإسلام، والقريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة. وجب ناحية كل هؤلاء أن نبتعد عن أذاهم وأن نبتعد عن الضوضاء، لا سيما ورفع الصوت بالأصوات العالية عموما هو أمر مزعج لعموم الناس، فما بالنا إذا كانت البيوت فيها مرضى أو فيها طلاب ينشغلون بمذاكرات مرتبطة بمواعيد امتحانات وما إلى ذلك، أو كان هناك أطفال رضع يفزعون من الأصوات العالية. كل هذا يجعل الأذى لا يقبل أبدا، بل هو فيه يعني امتهان لحقوق خصوصيات الناس. نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كم وصى بالجيران، وكم وصى أو ذكر يعني ويلات أن يؤذي الإنسان جاره. إن مرة من المرات دخلت شاه لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أمنا عائشة قد عجنت قرصا وخبزته للنبي صلى الله عليه وسلم على جوع النبي ساعتها، فدخلت شاه فأخذت القرص في فمها، ولما همت لتخرج سريع وقفت أمنا عائشة أمام الشاف الباب، وسيدنا النبي يرى هذا المشهد فقال لها: يا عائشة، خذي ما بقي من قرصك ولا تؤذي جيراننا في شاتهم. إلى هذا الحد نبينا صلى الله عليه وسلم يوصينا. فإذا كنا نعي من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في آثره فليصل رحمه، وقد يكون منهم هؤلاء الجيران. نريد أن تعود الأخلاق الحسنة كما كنا يعني نتذاكر ذلك في أجيال مرت وسط الأجداد والآباء، ممن يراعي شعور جيرانه في فرحهم أو في حزنهم، فلا يظهر الفرحة ساعة حزنهم ولا يظهر العكس على حال العكس، فلا يؤمن لا يؤمن لا يؤمن الذي لا يأمن جاره بوائقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نفي تمام الإيمان، وإذا كان العذاب قد توعد الله عز وجل به أهل الإيذاء، فلننتبه ألا نكون سبب رحمة لجيراننا، فإن هذا من الخطر العظيم. نسأل الله السلامة والعافية.
1: وأيضا ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة كانت كثيرة صيام وكثيرة صلاة، ولكنها كانت تؤذي جيرانها، فقال: هي في النار. في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للشيخ عبد المنعم ديودار من علماء الأزهر الشريف، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا ما يتيسر من سورة الليل.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من آيات الله البينات من سورة الليل، تلا علينا القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج البخاري في صحيحه قام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل وتوضأ فأسبغ الوضوء ثم قام يصلي، فأطال القراءة وأطال الركوع وأطال السجود. فلما رأت السيدة عائشة رضي الله عنها حال رسول الله صلى الله عليه وسلم من التبتل والخشوع وطول القيام من الليل حتى تفطرت قدماه، قالت: يا رسول الله، لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 4:15. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة العصر يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 4:30، وذلك حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. الآن مع هذه الطائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الزميل دكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان، أحدهما عابد والآخر عالم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت، ليصلون على معلم الناس الخير. رواه الترمذي والدارمي. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سيأتيكم أقوام يطلبون العلم، فإذا رأيتموهم فقولوا لهم مرحبا مرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، واقنوهم. وقنوهم أي علموهم. رواه ابن ماجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أفتي بغير علم كان إثمه على من أفتاه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارمي. وعن عمر بن إسحاق رضي الله عنه قال: لمن أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة ولا أقل تشديدا منهم. رواه الدارمي. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: علمت ناسا من أهل الصفة الكتاب والقرآن، فأهدى إلي رجل منهم قوسا، فقلت: ليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله عز وجل، لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأسألنه. فأتيته فقلت: يا رسول الله، رجل أهدى إلي قوسا ممن كنت أعلمه الكتاب والقرآن وليست بمال، وأرمي عنها في سبيل الله. قال: إن كنت تحب أن تطوق طوقا من نار فاقبلها. رواه أبو داود وابن ماجه. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وما يتيسر من سورتي الشعراء والنمل. الآن يقدم لهذه التلاوة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المختار المهدي.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، فبعد قليل نستمتع بآيات من سورتي الشعراء والنمل، تتحدث في أولها عن خطيب الأنبياء سيدنا شعيب وما أسداه لأهل الأيكة من نصح، وما قابلوه من إنكار وجحود، وما نزل بهم من عذاب، فقد حارب عندهم الطمع والجشع والغش في الكيل والميزان، وظلم أصحاب السلع ونهب ممتلكاتهم والسعي بين الناس بالفساد، وأمرهم بتقوى الله والخوف من عقابه، فاستعجلوا هذا العذاب، فأنزله الله عليهم على هيئة ظلة من نار أحرقتهم، فكانوا عبرة للمكذبين وآية لمن أراد العبرة من أحداث التاريخ. هذا ما كان من شعيب مع من أرسل إليهم، وقد أرسل الله محمدا إلى قومه ومعه الوحي الذي نزل به جبريل على قلبه فوعاه وأنذر به وبشر بلسان عربي مبين، وقد أخبرت عن بعثته كتب الأولين، وبشرت به التوراة والإنجيل، وكانت اليهود تستفتح به على المشركين، وكان ذلك كافيا للإيمان به والإذعان. ثم إنه نزل بلغة العرب حتى لا يكون لهم حجة في عدم فهم مراد الله، فكثيرا ما ادعوا أنه لو أنزل الكتاب علينا بلغتنا لكنا أهدى من اليهود والنصارى، ولكنهم عاندوا وجحدوا واستعجلوا العذاب كما فعل أصحاب الأيكة. فإذا كان الله قد أمهلهم فلا يعني ذلك إلغاء العقوبة مهما تأجلت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون؟ ما دامت نهاية المتعة والإمهال هي العذاب، فماذا استفادوا من متعة السنين السابقة لهذا العذاب؟ ولقد أنذرناهم وذكرناهم وأنزلنا عليهم كتابا مبرأ من تنزلات الشياطين، فما عليك يا محمد إلا أن تنذر عشيرتك الأقربين، وأن تخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وأن تتبرأ من سلوك الكافرين، وأن تتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، إنه هو السميع العليم. وتلك شهادة من رب العزة لعبده محمد بإخلاص العبادة لله في جنح الظلام، وهذا مما يستحيل معه أن يتعامل مع الشياطين، فشياطين الجن لا تتعامل إلا مع نظرائهم من الإنس في الكفر والإجرام، فما هو إذن بكاهن ولا بشاعر؟ فالشعراء يهيمون في الخيال ويقولون ما لا يفعلون، أما محمد صلى الله عليه وسلم فلا ينصح بشيء إلا وقد سبق الخلق جميعا إليه، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهنا تنتهي سورة الشعراء وتبدأ سورة النمل بحديث عن هذا القرآن الذي نزل على محمد هدى وبشرى للمؤمنين الذين يحققون معنى الإيمان في سلوك يتمثل في الانقياد لأوامر الله بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة من منطلق الإيمان بالله واليوم الآخر. أما أولئك الذين لا يؤمنون بالآخرة فقد زين الشيطان لهم أعمالهم ولهم سوء العذاب في الدنيا وفي الآخرة، هم الأخسرون. إن هذا القرآن قد نزل بالتلقي من لدن حكيم عليم، وكل كلمة فيه تتميز بالصدق والدقة والحكمة والنصح. ومما يحكيه عن سيدنا موسى في لحظات تلقي كلام رب العزة حين كلفه بالذهاب إلى فرعون، إذ كان سائرا مع أهله في جنح الظلام وفي جو بارد مكفهر، إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا سآتيكم منها بخبر أو بشهاب قبس لعلكم تصطلون. وحين وصل إلى هذه النار نودي أن بورك من في النار ومن حولها، واستمع إلى ربه يعرفه بنفسه ويأمره أن يجرب استخدام العصا واليد، وهما المعجزتان اللتان سيواجه بهما فرعون وملأه للبرهنة على صدقه. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين يهتز اهتزاز الحية، فولى مدبرا ولم يعقب على ما رآه، فطمأنه ربه وأعلمه بأنه رسول، والرسول لا يخاف إلا من الله. ثم أمره أن يدخل يده في جيبه، فإذا بها تخرج بيضاء منيرة من غير مرض، مشيرا إلى أن هاتين الآيتين من جملة 9 آيات سيعطيها الله إياه إلى فرعون وقومه. واستعان موسى بأخيه هارون، وواجه فرعون بتلك الآيات فاتهمه بالسحر وجحدها، فكانت نهايته الهلاك، وكانت عاقبة موسى النجاة والتمكين، كما كان مع شعيب وأصحاب الأيكة. وبهذا يثبت الله نبيه محمدا على طريق الرسل والأنبياء. وهنا تأتي قصة داود وسليمان، فقد علمهما الله منطق الطير، وسخر لهما الجن والرياح، فشكرا نعمة الله، وأعجب سليمان بعالم النمل وتنظيمه وحسن قيادة النملة الأميرة التي حمت جنسها من تحطيمه على يد سليمان وجنوده، والتمست لهم العذر بأنهم لا يشعرون بهم، فتبسم ضاحكا من قولها، وطلب من ربه التوفيق لشكر نعمته. وهذا هو سلوك الأنبياء، وعلى المسلمين الاقتداء. وسبحان الله، فهو نعم العون ونعم الهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورتي الشعراء والنمل، تلا علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 4:30 إلا 5 دقائق. أيها الإخوة المؤمنون، بعد قليل يؤذن لصلاة العصر، وهنيئا وطوبى لمن يسمع أذان العصر ويقول مثلما يقول المؤذن، ويتوضأ ويتوجه إلى بيت من بيوت الله ليؤدي فريضة العصر في جماعة. حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشرنا فيقول: لن يلج النار أحد، أي لن يدخل النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ويقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، وقيل إن البردين هما صلاة الصبح وصلاة العصر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد لحظات نستمع إلى ابتهال للمبتهل الشيخ إسماعيل السمكري، وذلك بمناسبة ذكرى رحيله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وفضيلة الشيخ إسماعيل السمكري ولد عام 1938 بمركز إمبابة بمحافظة الجيزة. درس في معهد الدراسات للمكفوفين في حلوان، اجتاز الدراسات 10، حفظ القرآن الكريم في سن 10، التحق بالإذاعة المصرية عام 1975. وفي مثل هذا اليوم 11 من شهر يونيو عام 1987 رحل عن عالمنا فضيلة المبتهل الشيخ إسماعيل السمكري، بعد أن ترك للإذاعة مجموعة من الابتهالات الدينية. رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. ومن تسجيلاته نستمع إلى هذا الابتهال.

0: كنا إخوة الإيمان مع هذا الابتهال قدمه الشيخ إسماعيل السمكري، وذلك بمناسبة ذكرى رحيله رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أذان العصر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: اللهم صلاة وتسليما عليك سيدي حبيبي يا رسول الله. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. وبعد إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ عبد الباسط عبد الصمد لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة. نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن لها إن شاء الله تعالى في 8:45. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الصلاة هي عماد الدين، من أقامها فقد أقام الدين. جاءت الآيات كثيرة وجاءت الأحاديث تترى في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تحث على إقامة الصلاة خاصة في جماعة، فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين على صلواتهم يحافظون، وأن يتقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، اللهم آمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد رفعت يتلو علينا ما يتيسر من سورة يونس.

0: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة يونس تلاها القارئ الشيخ محمد رفعت.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: مجموعة على وسائل التواصل الاجتماعي تواصوا فيما بينهم لختم القرآن وهداء الثواب للمتوفى، ما حكم عمل ذلك؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه الطريقة هي طريقة جديدة، وليس كل جديد حراما، فهي طريقة نعم محدثة ولكن لها أصل من الشرع، لأننا أمرنا بقراءة القرآن في كل وقت، وحثنا الشرع الشريف على قراءة القرآن، وأن فيه أجرا عظيما، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أما بالنسبة لإهداء ثواب هذه القراءة من هؤلاء الذين يعملون ختمة، فالراجح من أقوال العلماء وصول ثواب القراءة إلى الميت، سواء أكانت من فرد واحد أو من مجموعة، وفضل الله واسع، وهذه من المسائل المختلف فيها، والمختلف فيه لا ينكر على أحد فيه، إنما ينكر على المتفق عليه، فلنترك من يفعل ذلك يفعله، عسى الله عز وجل أن يغفر لأمواتنا ببركة القرآن. ولكن عندما نختم هذه الختمة نقول: اللهم تقبل منا ما قرأنا، واجعل ثوابه أو مثل ثوابه لفلان وفلان وفلان من المتوفين، والله أعلم.
1: آمن إليك تضر
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: القرآن الكريم، برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم من تسجيلات الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. والآن نستمع إلى كلمات الله البينات، موضوع هذه الحلقة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به

0: الله العظيم.
1: استمعنا إخوة الإسلام إلى الآية 31 بعد 200 من سورة البقرة، وهذه الآية الكريمة هي استكمال للتشريعات التي وضعها الإسلام لصيانة الأسرة والحياة الزوجية من التصدع والانهيار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، بعد أن بين سبحانه في الآية السابقة أن الزوج مخير بين الإمساك والتسريح في مدة العدة، عقب ذلك ببيان أن هذا التخير من حقه حتى آخر وقت العدة، وذلك لتذكيره بأن الإمساك أفضل من الطلاق، وأن عليه ألا يلجأ إلى الطلاق إلا إذا سدت طرق الإصلاح والمعالجة، وأنه إذا اختار الطلاق فعليه أن يسلك فيه طريق الحق والعدل وليس طريق الباطل والجور. قال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. والمراد بالأجل هنا عدة المرأة وبلوغها قرب الانتهاء. والمعنى: وإذا طلقتم أيها المؤمنون نساءكم طلاقا رجعيا فبلغن أجلهن، أي فشارفت عدتهن على الانتهاء وقاربت الانقضاء، فعليكم أن تتدبروا مليا في أمركم، فإن رأيتم الأصلح في بقائهن معكم فنفذوا ذلك وأمسكوهن بمعروف، أي بما هو المعروف من شرع الله الحكيم وبما تقره الأخلاق الحسنة والعقول السليمة. وإن رأيتم أنه لا رغبة لكم في البقاء معهن فسرحوهن بمعروف، أي فأمضوا الطلاق وتفارقوا بالطريقة التي يرضاها الحق سبحانه، بأن تؤدوا لهن حقوقهن ولا تذكروهن بسوء بعد انفصالكم عنهن، فهذا شأن الأتقياء الصالحين. فقد سئل بعضهم: لما طلقت امرأتك؟ فقال: إن العاقل لا يذكر ما يكون بينه وبين أهله. ثم نهى سبحانه عن الإمساك الذي يكون معه الضرر، فقال تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أي ولا تراجعوهن لإرادة الإضرار بهن والإيذاء لهن لتعتدوا عليهن، بأن تفعلوا ذلك بقصد إطالة عدة الزوجة أو بقصد ابتزاز المال منها. وقوله تعالى: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، وعيد شديد لمن يقدم على ما نهى الله عنه، أي ومن يراجع مطلقته بقصد الإضرار بها وبقصد الاعتداء عليها فقد ظلم نفسه ظلما مؤكدا، لأنه سيعرضها لعقاب الله عز وجل، كما سيعرضها أيضا لكراهية الناس لهذا الإنسان. وجعل سبحانه ظلم الرجال لنسائهم ظلما لأنفسهم، لأن عملهم هذا سيؤدي إلى اختلال المعاشرة الزوجية واضطرابها، وإلى شيوع العداوة والبغضاء بين الزوجين وبين أهلهما. ثم كرر سبحانه تحذيره للمخالفين لشريعته، وذكرهم بألوان نعمه عليهم لكي يستجيبوا لأمره، فقال تعالى: ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، أي ولا تتخذوا أيها الناس آيات الله التي شرعها لكم في شأن الطلاق وفي شأن غيره، لا تتخذوها محل الاستهزاء بأن تعرضوا عنها وتتهاونوا في المحافظة عليها وفي التمسك بتعاليمها، وتذكروا نعم الله عليكم فقابلوها بالشكر واستعملوها فيما خلقت له، وتذكروا كذلك ما أنزل الله عليكم بواسطة رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب، وهو القرآن الذي يهدي للتي هي أقوم، ومن الحكمة التي هي السنة النبوية المطهرة، واعملوا بما جاء فيهما من توجيهات سامية ومن آداب عالية. وقوله سبحانه في ختام الآية الكريمة: واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم، تذكير لهم بتقوى الله وبخشيته ومراقبته، وتحذير لهم من مخالفة أمره عز وجل. أي صونوا أنفسكم أيها المؤمنون عن كل ما يغضب الخالق عز وجل فيما يتعلق بأمور الزوجية وفي غيرها مما شرعه لكم، واعلموا أنه سبحانه عليم بكل شيء، عليم بما تسرونه وتعلنونه، وسيحاسب كل إنسان بما قدمت يداه يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يقولون فيعملون، ويعملون فيخلصون، ويخلصون فيقبلون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 5:03. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فترة إذاعية سابقة كان معكم زميلي الدكتور أحمد القاضي. هذه فترة المساء من يوم الخميس 25 من ذي الحجة من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، 11 من يونيو من عام 2026 من الميلاد. فترتنا تمتد مع حضرتكم حتى 8:00. معنا خلالها من الهندسة الإذاعية تامر الجيوشي. هذه تحياتي من المذيعين محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وخير ما نبدأ به فترتنا الإذاعية القرآن الكريم. القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد يواصل ترتيله برواية حفص عن عاصم، حيث يرتل من أول سورة الأنبياء.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون.

بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق

قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟

وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين.

لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون.

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين.

0: طبيب.
1: برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من أول سورة الأنبياء حتى ختام السورة الكريمة، يستأنف رحلته الإيمانية مع المصحف المرتل في الواحدة من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور أو شهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. متفق عليه، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: أفاد هذا الحديث تحريم عقوق الوالدين والتحذير الشديد من قول الزور وشهادة الزور، وتكراره صلى الله عليه وسلم لقوله ألا وشهادة الزور يبين عظيم خطرها على الأمة لما يترتب على شهادة الزور من مفاسد وأضرار جسيمة في المجتمع.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الروم، يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الروم تلاها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: إذاعة القرآن الكريم.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. سيدي يا رسول الله، صلى عليك الله ما اتسع المدى واشتاقت الأرواح للرحمن، نفسي فداك وكل أهلي والورى، الجذع حن فكيف بالإنسان. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام، واجعلنا في قلبه الشريف. أما بعد، ليعلموا، ليعلم أهل الوصل أن الرضا أن تبكي، تبكي وقلبك مطمئن، وأن تتألم وأنت تحسن الظن بربك، وأن تقول عند الشدة: يا رب يا رب أنا عبدك وأنت أرحم بي من نفسي. قلها عند المحنة، قلها عند البلية، قلها عند الشدة، فما أجمل أن تقول يا رب وأنت على يقين في مولاك. كم من أمر كرهناه ثم عرفنا أنه كان نعمة، وكم من باب أغلق في وجوهنا ثم فتح الله لنا أبوابا أعظم منه، لأن الله هو الذي خلق، والذي خلق أعلم بمن خلق. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. قال أحد العارفين: الرضا أن يكون سرور القلب بمر القضاء كسروره بحلو العطاء. يا ابن آدم، يا ابن آدم، نداء من الله، ينادينا الله سبحانه وتعالى ليوضح لنا الطريق. قال في الحديث القدسي: يا ابن آدم، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترض بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها ركض الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك فيها إلا ما قسمته لك وكنت عندي مذموما. يا حبيب رسول الله، يا ولدي، يا أخي، يا أختي، اطرقوا باب الله عند وقوع البلية، قولوا يا رب، قل: وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. قال سيد العلامة الإمام الجيلاني: إذا صح الرضا من العبد صارت المحن منحا. فكم من ألم فتح باب القرب من الله، وكم من محنة أثبتت حكمة ونضجا ومعرفة. يا حب رسول الله، يا حب رسول الله، لقد وضع النبي صلى الله عليه وسلم يدا حانية على قلبك ليثبت الرضا ويثبتك عليه. الرضا لا يعني أن تكف عن دعاء الله، بل أن تلح في الطلب. الرضا لا يعني أن تترك السعي لحل مشكلتك وتأخذ بالأسباب، بل معناه أن تجمع بين أمرين، تجمع بين أمرين: صدق السعي في الأسباب وسكون القلب إلى المسبب. فاعمل بجوارحك وارض بقلبك. يا ولدي، إذا ضاقت بك الدنيا فقل: اللهم اجعلني راضيا بقضائك، مستسلما لحكمك، محسنا للظن بك، فإنك أرحم بي من نفسي. يا ولدي، تذكر: لو كشف لك الغيب ورأيت كيف يدبر الله أمرك لذبت محبة وشكرا ورضا. يا ولدي يا ولدي، إن أكثر ما يتعب الإنسان ليس البلاء بل مقاومة البلاء، وليس القضاء بل الاعتراض على القضاء. فإذا علمت أن الذي اختار لك هو الله الذي خلقك الذي يحبك، هان عليك كل ما اختاره. قال الإمام السكندري: أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك. يا ولدي ابتهل لمولاك في مناجاه، قل: إلهي ما أطيب العيش لمن رضي بك ربا وبتدبيرك حكما. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 6:56. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الأنبياء، يتلوها القارئ الشيخ أبو العينين شعيشع.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القارئ الشيخ أبو العنين شعيشع تلا ما تيسر من سورة الأنبياء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
3: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
4: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا.
4: عنوان هذه الحلقة: كف الأذى عن الناس. كف الأذى عن الناس ليس خلقا بل عبادة عظيمة يظهر فيها صدق الإيمان وسلامة القلب وجمال الروح. ضيفنا الكريم، ما معنى ألا تؤذي، ولماذا هو أصل عظيم في الدين؟
5: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد، فليست العبادة في الإسلام صلاة وصياما وحجا فقط، بل هي قلب سليم يحمل الرحمة، ولسان مهذب ينطق بالخير، ويد مكفوفة عن الأذى. ألا تؤذي ليس معناه فقط أن تترك الضرب أو الظلم الظاهر، بل أن تحاسب نفسك على أدق التفاصيل، على كلمة قلتها، أو نظرة نظرتها، أو نبرة رفعتها، أو تجاهل مررت به. فرب أذى لا يرى هو عند الله أعظم من أذى ظاهر. ألا تؤذي أن يأمنك الناس على قلوبهم، أن يجلسوا معك ولا يخافون من كلمة تجرحهم، أن يغيبوا عنك ولا يخشون لسانك، أن يخرجوا من عندك وقلوبهم ساكنة لا مكسورة، أن تكون راحة للناس لا ثقلا عليهم، نورا في مجالسهم لا سببا في ضيقهم، حضورا يطمئن لا وجودا يرهق. قال نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فجعل ميزان الإسلام الحقيقي ليس في كثرة الحركات، بل في سلامة الناس منك. وتأمل، لم يقل من كثرت صلاته أو طال قيامه، بل جعل الأصل ألا تؤذي، لأن الأذى يفسد ما تبنيه بالعبادة، كمن يبني في النهار ويهدم في الليل. الأذى يضيع الحسنات، يكسر القلوب، يجعل العبادة صورة بلا أثر، فتكون بين يدي الله قائمة وبين خلقه جارحة. ولذلك جاء التحذير الشديد، كما قال النبي عليه أفضل الصلاة والسلام عن امرأة هي في النار، مع أنها كانت تكثر من الصلاة والصيام، ولكنها كانت تؤذي جيرانها. تأمل الصورة، عبادة كثيرة ونهاية خطيرة، لأن الأذى كان ينقض ما تبنيه الطاعة. وهنا يظهر الخلل الذي يقع فيه كثير من الناس، يظن أن الدين بينه وبين الله فقط، وينسى أن للدين شقا آخر بينه وبين الناس. فقد تكون مشكلتك ليست في قلة العبادة، بل في كلمة تجرح، أو نظرة تكسر، أو أسلوب يؤذي وأنت لا تشعر. إن أعظم العبادة أن تكف شرك عن الناس. قال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. قال بعض السلف: أفضل الأعمال سلامة الصدر وكف الأذى. فالدين إذن ليس أن تقف طويلا بين يدي الله تعالى، وإن كان ذلك له ثواب عظيم عند الله عز وجل، ولكن أن تمشي بين الناس وهم في أمان منك. فمن أحسن عبادته ولم يؤذ خلق الله فقد استقام دينه. ومن جمع بين حسن الصلة بالله وسلامة الناس منه فقد بلغ قمة الإيمان.
4: ضيفنا الكريم، ما هي صور الأذى الذي قد يقع فيه بعض الناس دون أن يشعر
5: نعم، ليس الأذى دائما ضربا أو ظلما صريحا، بل هو أشياء دقيقة تخرج منا بغير انتباه، توجع القلوب وتترك أثرا لا يرى، ولكنه عند الله تعالى مكتوب. فمنها الكلمة الجارحة التي تخرج بسرعة عجيبة، كلمة تقولها في غضب أو مزاح أو عجلة وتنساها بعد لحظات، ولكن صاحبها يحملها في قلبه أياما أو سنين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار. ومنها كذلك نظرة الاحتقار أو التعالي، قد لا تتكلم ولكن عينيك تتكلمان، نظرة تقول لغيرك أنت أقل أو أنت لا شيء، فتكسر قلبا دون أن تنطق بحرف. وقد قال عليه الصلاة والسلام: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ومنها كذلك السخرية والتقليد في المجالس، تضحك الناس ولكنك تبكي قلبا، تقلد طريقة كلامه أو تقلد شكله أو خطأ وقع فيه، فتجعله مادة للضحك وتنسى أنه إنسان له قلب يتألم. ومنها كذلك تجاهل مشاعر الناس، يتكلم معك وهو متعب فلا تصغي، يشكو لك همه فتقاطعه أو تهون عليه بجفاء، فتكون قد أضفت إلى ألمه ألما آخر. ومنها كذلك الرد القاسي في الوقت الحساس، قد يكون الإنسان في أضعف لحظاته فيحتاج كلمة لينة فتقابله بشدة أو سخرية أو إهانة، فتكون كسرت قلبه في أشد ما يحتاج فيه إلى جبر. ومنها كذلك الاستخفاف بحقوق الناس، تتأخر عن موعد ولا تعتذر، تخلف وعدا ولا تبالي، تأخذ حقا لغيرك وتؤجل رده، فتؤذي بالتصرف لا بالكلمة. ومنها كذلك الأذى بالصمت أحيانا، نعم قد تكون مؤذيا وأنت صامت، حين ترى من يظلم ولا تدفع، أو تسمع غيبة ولا تنكر، أو ترى قلبا مكسورا وتقدر على جبره ولا تفعل. إذن الأذى ليس دائما صاخبة، بل أغلبه صامت خفي، كلمة أو نظرة أو أسلوب أو تجاهل، ولكنه عند الله عظيم. فانتبه، ليس كل ما تراه هينا هو عند الله هينا، بل منه ما هو عند الله عظيم.
3: ضيفنا الكريم، كيف نربي أنفسنا على ألا نؤذي؟
5: نعم، نربي أنفسنا على عدم الإيذاء بمجاهدة دائمة للنفس، ومراقبة صادقة لله، وتربية دقيقة للقلب واللسان. ضع نفسك مكان غيرك قبل كل تصرف، قبل أن تتكلم، قبل أن ترد، قبل أن تنظر، اسأل نفسك: هل أرضى أن تقال لي هذه الكلمة؟ هل أرضى أن أعامل بهذا الأسلوب؟ فإن كرهته لنفسك فلا ترضه لغيرك. قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أيضا راقب لسانك، فإنه أسرع أدوات الأذى، فأكثر الجروح لا تأتي من اليد بل من اللسان، فتعلم أن تؤخر الكلمة، أن تسكت حين يكون السكوت رحمة، وأن تختار ألفاظك كما تختار أغلى ما عندك. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثالثا، أن تربي قلبك على الرحمة لا القسوة. إذا امتلأ القلب رحمة لم يخرج منه أذى، وإذا امتلأ قسوة لم يخرج منه إلا الجرح. فتذكر ضعف الناس وآلامهم وما يخفونه من هموم، فتلين وترفق وترحم. أيضا أن تتعلم فن الاعتذار وإصلاح الخطأ. أنت لن تكون ملكا، ستخطئ وستؤذي أحيانا، ولكن الفرق بين القلوب: من يصر ومن يعتذر، من يتكبر ومن ينكسر. فكلمة سامحني مثلا قد تجبر ما كسرته بكلمة. كذلك أن تتذكر أن القلوب عند الله عظيمة، فكيف تستهين بقلب والله يعظمه؟ هذا القلب الذي عليه مدار الذكر وانشراح الصدر والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا القلب المتعلق بالله سبحانه وتعالى. فدائما وأبدا كذلك اجعل لنفسك وردا من الدعاء، قل اللهم طهر لساني من الأذى وقلبي من القسوة واجعلني سببا في راحة الناس لا في تعاستهم. فلا تحتاج أن تفعل الكثير لتكون صالحا، يكفيك أن تكف شرك عن الناس، فمن مر بحياته الناس ولم يتألموا منه فقد فاز بقلب نقي ودين صادق وقرب عظيم من الله سبحانه وتعالى. هذا وبالله التوفيق.
4: أيها الإخوة المؤمنون، إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، ولا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير لضيف هذه الحلقة فضيلة الدكتور سيد نجم من علماء الأزهر الشريف، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
6: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني،
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من الكتابات الإسلامية أعدتها آمال عطا، ينفذها هندسيا تامر الجيوشي، ويقرأها محمد عبد الحكم. إخوة الإيمان، إن المساجد بيوت الله في الأرض، وفي رحابها يعبد الحق سبحانه ويذكر، ويتلى كتابه الكريم ويتدبر. وقد كرم الله سبحانه المساجد فأضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتعظيم، وأخبرنا أنها أحب الأماكن إليه، وأكرم زوارها فجعلهم زواره سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. صدق الله العظيم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له نزلا من الجنة كلما غدا أو راح. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان خذوا زينتكم عند كل مسجد، من موقع وزارة الأوقاف، جاء فيه: لقد حث الإسلام على العناية بالمساجد وإبراز جمالها ورونقها، فأمرنا بنظافتها وأخذ الزينة عند القدوم إليها، رعاية لمكانتها وقدرتها.

عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. صدق الله العظيم. كما حثتنا الشريعة الإسلامية على دخول المساجد بأجمل طيب، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهر، ويدهن من دهنه، أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام، إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وهذا هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، حيث يقول سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوة الإيمان، ويجب على المسلم الذي يقيم الصلاة أن يحرص على نظافة باطنه، ويكون ذلك بطهارة القلوب من الغل والحقد والحسد والكراهية. فحينما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على أفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول إنها تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. كما تكون نظافة الباطن بحب الخير للناس جميعا، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: خير الناس أنفعهم للناس. وعندما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عليهم: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، طلع رجل من الأنصار، فتبعه سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ليقيم عنده ثلاثة، ويرى أحواله التي بلغت به هذه المنزلة. فلما لم ير منه كبير عمل سأله عن ذلك، فقال الرجل له: ما هو إلا ما رأيت. يقول سيدنا عبد الله بن عمر: فلما وليت دعاني، فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشا، ولا أحسده على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله بن عمر: فقلت له: هي التي بلغت بك، وهي التي لا نطبق. فما أجمل أن ترى الدنيا جمال ديننا ظاهرا وباطنا في جميع أحوالنا، فنبدي الجمال الظاهر في مساجدنا وطرقنا وبيوتنا وهيئاتنا، ويتألق الجمال المعنوي في نظافة قلوبنا وحسن أخلاقنا، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت.

0: بهذا الفاصل من الابتهالات الذي قدمه الشيخ سعيد حافظ، نصل وحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية، أعدتها آمال عطا، نفذها هندسيا تامر الجيوشي، وقرأها لحضراتكم محمد عبد الحكم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، حيث يرتل القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 500 من سورة الأنعام. الآن يقدم شرحا لأحكام هذه الرواية فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 500 إلى الآية 50 من سورة الأنعام برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: وليقولوا درست ولنبينه، قرأ الدوري بألف بعد الدال هكذا: وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون، أي درست غيرك من أهل الكتاب. قوله تعالى: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قرأ الدوري بإسكان الراء واختلاسها وكسر أنها هكذا: وما يشعركم إنها، وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، وكسر الهمزة إخبار مستأنف بعدم إيمان من طبع على قلبه. قوله تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، قرأ الدوري بكسر الميم وصلا والتقليل في الموتى هكذا: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم. قوله تعالى: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، سكن الدوري الهاء هكذا: وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا. قوله تعالى: يعلمون أنه منزل من ربك بالحق، قرأ الدوري بإسكان النون وتخفيف الزاي: منزل من أنزل هكذا: والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق. قوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، قرأ الدوري بألف بعد الميم على الجمع هكذا: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. وهو السميع العليم هكذا: سكن الهاء. وكذلك قوله تعالى: وهو أعلم بالمهتدين. قوله تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، قرأ الدوري بضم الفاء وكسر الصاد وضم الحاء من حرم وكسر الراء على البناء المجهول هكذا: وفتح ليضلون، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، وفتح يضلون من ضل. قوله تعالى: يمشي به في الناس أمال الناس، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله

0: كانوا يعملون. قوله تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. قرأ الدوري بالجمع على تعدد الرسالات هكذا: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن. قرأ الدوري بنون العظمة: ويوم نحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. قوله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان. سكن الدوري الطاء هكذا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وهي على التخفيف: وخطوات الشيطان مسالك الشيطان وطرائقه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعلم

إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله.

لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون.

ومن الأنعام حمولة وفرشاً كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين.

ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افتري على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين

تكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم

0: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية الدوري عن أبي عمرو البصري، رتل خلالها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من الآية 55 من سورة الأنعام حتى الآية 50 من السورة نفسها.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية التي نواصل فيها رحلتنا المباركة في شرح أحكام التجويد من خلال متن الجزرية للإمام ابن الجزري، مع ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: وصلنا معكم إخوة الإيمان في متن الجزرية إلى قول الناظم: والنون من طرفه تحت اجعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا. فضيلة الشيخ، نريد أن نستكمل شرح الإمام زكريا الأنصاري لمتن الجزرية.
3: بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. يقول ابن الجزري: والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا. يقول الشيخ زكريا شارحا كلام الناظم بقوله: تحت جعلوا، أي جعلوها أيها القراء تحت مخرج اللام قليلا، وقيل فوقها قليلا. بيان هذه الفقرة من كلام الشيخ زكريا: أي جعلوا مخرج النون تحت مخرج اللام بقليل، ويصاحبها غنة من الخيشوم. فإذا كانت اللام كما سبق أدناها لمنتهاها، تذكر أخي الكريم؟
2: نعم فضيلة الشيخ.
3: فتحت أن ترجع قليلا إلى ظهر اللسان، هذا إن رفعت كف يدك اليسرى ونظرت إليه إلى كفك كأنك تدعو متخيلا أنه اللسان. الأصبع الوسطى أطولهم، هذه النقطة هي منتهى حافة اللسان، ونهاية الخنصر تمثل أدنى حافة اللسان.
2: نعم.
3: مع ما يماثلها عند السبابة، فبداية العقلة الثانية من الوسطى هي تحت، منها حرف النون تحت اللام قليلا. أرجو أن يكون الكلام واضحا.
2: واضحا بالنظر إلى اليد اليسرى كما شرحت فضيلة الشيخ، عندما ننظر إلى اليد اليسرى وأنت تشرح نفهم المعنى صحيح.
3: الحمد لله. نرجع كلام الشيخ زكريا وهو يشرح ويقول: والراء بالقصر للوزن يدانيه، أي يقارب مخرج النون. في هذه الفقرة كلمة بالقصر من قوله والراء بالقصر، بالمد تكون والراء، فقوله للوزن يعني ينكسر وزن مستفعل الصواب. والرايدا إذن حذفت الهمزة حتى تصير التفعيل كما في علم العروض مستكملة وكاملة. واضح الكلام؟
2: التفعيل مستفعل؟
3: نعم، والرايدا مستفعل. نرجع للشيخ زكريا: أي يقارب مخرج النون لظهر أدخل، أي وهو أدخل إلى ظهر اللسان قليلا لانحرافه إلى اللام. في هذه الفقرة المقصود بظهر اللسان صفحته التي تقابل الحنك الأعلى، وتحديدا الجزء الأمامي القريب من طرف اللسان. وكلمة أدخل في النظم مفرد، لكن عند قراءتها تقرأ بإشباع ضمة اللام واوا، وفي نسخة بإثبات الواو بصيغة الجمع، وهو يحتمل الأمر أدخل بكسر الخاء، أي هكذا أدخل كما سمعنا، ويحتمل المضي يعني الماضي بفتح الخاء أدخلوا. نرجع للشيخ زكريا يقول: وقضية هذا تقديم الراء على النون وجرى عليه بعضهم. نشرح هذه الفقرة باختصار. وقضية هذا أي كون مخرج الراء لطرف اللسان الأدخل لظهره. وعبر الشيخ زكريا بكلمة قضية لأن الأمر هنا فيه اختلاف بين العلماء. راجع البيت رقم 9. نرجع للشيخ زكريا يقول: تقديم الراء على النون وجرى عليه بعضهم. لا يخفى كلمة بعضهم في كلام الشيخ زكريا تفيد أن هناك بعضا آخر، لكننا على مذهب الناظم وهو ابن الجزري كما ذكر في أول الباب. إذن الراء تخرج من طرف اللسان مع شيء من ظهره مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا، فهذا مخرجها عموما إن كانت مرققة أو مفخمة، إلا أنه في المفخمة يتقعر وسط اللسان كما نبه على هذا بعض الأفاضل. نرجع إلى الشيخ زكريا يقول: وما ذكره الناظم من تغاير مخارج الثلاثة مذهب سيباويه والحذاق، وذهب يحيى الفراء وقطرب. ونقف في هذه الفقرة. يقول: مذهب سيباويه والحذاق، الحذاق جمع حاذق وهو الماهر المتقن، وذهب يحيى الفراء سبق تعريفه أيضا في البيت التاسع من الشرح، وقطرب هو محمد ابن المستنير الشهير بقطرب، نحوي عالم باللغة والأدب من أهل البصرة، تلميذ سيباويه. إذا خرج سيباويه رآه على بابه غدوتان وعشية فقال له: أي سيباويه، ما أنت إلا قطرب ليل. فلقب به واشتهر، ومعناها كثير الحركة،
4: قطرب بمعنى كثير الحركة.
3: نعم. والجرمي بفتح الجيم وسكون الراء أبو عمر صالح بن إسحاق الجرمي، فقيه عالم بالنحو واللغة، أخذ النحو عن الأخفش وتلقى اللغة عن الأصمعي وحدث عن المبرد، وسمي بالجرمي قيل أنه مشتق من الجرم إحدى قبائل اليمن العربية بعد أن عاش معهم لفترة ودرس القواعد النحوية. نرجع للشيخ زكريا يقول: وذهب يحيى الفراء وقطرب والجرمي إلى أن مخرجها واحد وهو طرف اللسان مع ما ذكر، وتسمى الثلاثة ذلقية وذولقية لأنها من ذلق اللسان وهو طرفه. انتهى البيت.
2: إذن فضيلة الشيخ، ننتقل مع الإخوة المستمعين إلى البيت 16 من متن الجزرية بشرح الشيخ زكريا الأنصاري.
3: قال الناظم رحمه الله: والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن. الشيخ زكريا يقول: والطاء والدال المهملتان، وتا بالقصر للوزن مثناتا فوق. نشرح هذه الفقرة. المهمل من الحروف أي غير المنقوط، فهذا احتراس من الشيخ زكريا رحمه الله تعالى وتنبيه حتى لا يلتبس على القارئ بالظاء والذال. وتا بالقصر أي بدون همزة في آخر الكلمة، فأصلها تاء، وبالقصر تاء لغة في الحروف أيضا، با تاء ثاء إلى آخره. لو قال الناظم رحمه الله وتاء لانكسر وزن التفعيل، لكن القصر جعل التفعيل الثاني في البيت، والطاء ود مستفعل، دال وتاء مستعل بحذف الرابع الساكن المسمى عند علماء العروض طي، ومعنى مثناه فوق احترازا من خطأ النساخ والكتبة وتنبيه للقارئ أيضا كذلك. نرجع للشيخ زكريا يقول: تخرج منه أي من طرف اللسان ومن أصول عليا الثنايا أي مما بينهما مصعدا إلى الحنك الأعلى. باختصار هذه الفقرة: طرف اللسان معلوم، مع ما يحاذيه من أصول الثنايا العليا أي نقطة التقاء الثنايا العليا باللثة من الداخل، من داخل الفم، يخرج منه الحروف الثلاثة الطاء والدال والتاء. الشيخ زكريا نرجع له مرة ثانية يقول: وتسمى الثلاثة نطعية لأنها من نطع غار الحنك الأعلى وهو سقفه، وهذه الفقرة تحتاج إلى بعض التوضيح. أولا، يجوز لغة في كلمة نطع فتح النون وكسرها، وفي الطاء الفتح والإسكان، أي أربع لغات في الكلمة التي ذكرها الشيخ زكريا. ونلاحظ أيضا أنه يتبع الحروف بألقابها مثل ما سبق: جوفية، حلقية، اللهوية، الشجرية، الذلقية، النطعية إلى آخره ما سيأتي، فالباب لم ينتهي بعد. كما ذكرنا من جواز كسر النون مع تسكين الطاء وفتحها وفتح النون والطاء. وألقاب الحروف وإن كانت مبحثا مستقلا، إلا أنه لاتصاله الوثيق بالمخارج جعلها الشيخ زكريا في شرحه، وهذه الألقاب بحسب موقعها الذي تخرج منه، أي الحروف، أو ما يقارب مخرجها من أجزاء في أعضاء النطق كاللهاء والنطع أو النطع. لذا عبر بعض الأفاضل أنه من باب التكميل ليتعرف القارئ من خلاله على أجزاء الفم، فهذه فائدة. ثانيا، ما أطلق العلماء عليه من أسماء: ضواحك، أنياب، رباعيات إلى آخره. ثالثا، أن القارئ حين يسمع لقب الحرف يمكنه هذا من خلاله تحديد موضعه ولو على وجه التقريب، فقد لا يكون حافظا للمتن، فكأنه يقرب له المعلومة ويلخصه له بهذا اللقب. واضح الآن؟
4: واضح فضلك.
3: نرجع للشيخ زكريا يقول: والثنايا الأسنان المتقدمة اثنان فوق واثنان تحت. هذه الفقرة أقول فيها: وسبق في البيت الرابع عشر معرفة الأسنان من ثنايا ورباعيات إلى آخره، ولكن المراد بالثنايا هنا في هذا الموضع الثنيتان اللتان في الأعلى. وإنما عبر الناظم ابن الجزري والشيخ زكريا تبعه بالجمع لأن اللفظ به أخف مع كونه معلوما، ويجوز أن يحمل على القول بأن أقل الجمع اثنان. يقول الشيخ زكريا: والصفير مستكن، أي وحروف الصفير الآتية وهي الصاد والزاي والسين مستقر خروجها. بيان هذه الفقرة باختصار: هذا آخر البيت، وكلمة مستكن بتخفيف النون مراعاة للوزن، فانتبه لهذا، وهذا ختام البيت وتتمة الكلام في البيت القادم.
2: شكرا جزيلا لك فضيلة الشيخ خالد. إخوتنا إخوة الإيمان، إن شاء الله تعالى نستكمل معا شرح متن الجزرية للشيخ زكريا الأنصاري مع فضيلة الشيخ في الحلقة القادمة. أتقدم بخالص الشكر لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ خالد شعبان من علماء القراءات والتجويد بالأزهر الشريف. شكرا لكم فضيلة الشيخ، شكرا لكم إخوة الإيمان، وإلى الملتقى في الحلقة القادمة. أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: اقرأ القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
5: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، وأعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.
0: السابعة وتسع دقائق من مساء يوم الخميس في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
6: السلام عليكم ورحمة الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه مسلم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان، أو كأنهما غيايتان، أو كأنهما فرقان من طير صواف، تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان. قال أهل اللغة: الغمامة والغياية كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه، سحابة أو فيما غير ذلك، والمراد أن ثوابهما يأتي كغمامتين. البطلة أي السحرة. وهذا الحديث رواه مسلم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. وفي رواية قال: من آخر الكهف. رواه مسلم. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ محمد الطوخي.
1: يا مالك الملك،

قدم المبتهل الشيخ محمد الطوخي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نوجه عناية حضراتكم إلى أن صلاة المغرب يؤذن بها في 8:45. الآن نستمع وحضراتكم إلى قرآن المغرب. القارئ الشيخ حلم الجمل يتلو ما يتيسر من سورة آل عمران وقصار السور.

فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم.

فبما رحمة

فاعف عنه واستغفر لهم وشاورهم

العفو

Sans foi.

إن الله يحب

وإن

أولئك للمؤمنون وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي One night.

وهم

النام. وبئس المصير هم درجات عند

لقد من

قل هو من عند أنفسكم إن

happens.

قل

بل أحياء عند ربهم.

Buenas.

حيا بلا حيا بلا حيا.

Audience.

Yes.

الذي نزل جاهلا

للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم.

الذين قال لهم

مزيدهم إياك.

الذين قال

فانقلبوا بنعمة

Yeah.

غائبين وما

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

قل

بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: القدر ومن شر حاسد إذا حسد. صدق الله العظيم.
1: من سورة آل عمران وقصار السور، تلا علينا القارئ الشيخ حلم الجمل قرآن المغرب. غدا إخوة الإيمان نستمع إلى قرآن المغرب بصوت القارئ الشيخ محمد عطية حسب، والتلاوة من سور القمر والنجم والرحمن. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 8:45 حسب توقيت القاهرة، يؤذن بصلاة المغرب.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت القاهرة، صلاة العشاء يؤذن بها في 9:30 إلا دقيقة واحدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الأعراف، يتلوها القارئ الشيخ طه الفشني.
2: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الأعراف، تلاها القارئ الشيخ طه الفشني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 8:30. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا في فترة السهرة من يوم الخميس 25 من ذي الحجة من عام 1447 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الموافق للحادي عشر من يونيو من عام 2026 من الميلاد. فترة السهرة بدأت مع حضراتكم من 8 حتى 11. تقبلوا تحيات فريق العمل خلالها: تامر الجيوشي من الهندسة الإذاعية، ومحمد عبد الحكم من المذيعين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ محمد عمران هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد 5 دقائق من الآن نستمع إلى فقرة من المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني، حيث يرتل القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد من الآية 26 من سورة النساء. الآن يقدم شرحا لأحكام هذه الرواية فضيلة الشيخ محمود برانق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة النساء، من الآية 26 إلى الآية 73 من السورة. قال الله تعالى: تجارة عن تراض منكم. قرأ ورش كلمة تجارة برفع التاء فتصير: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، على أنها تامة أي لفظ تكون. وندخلكم مدخلا. قرأ ورش كلمة مدخلا بفتح الميم فتصير: وندخلكم مدخلا كريما، أي ويدخلكم فتدخلون مدخلا كريما. والذين عقدت. قرأ ورش كلمة عقدت بمد العين مدا طبيعيا فتصير: والذين عاقدت، بالألف من باب المفاعلة. ولا تشركوا به شيئا. قرأ ورش كلمة شيئا بالتوسط والمد بأربع أو 6 حركات، جريا للجمع بين الهمز وحرف اللين في كلمة شيئا. وإن تك حسنة. قرأ ورش كلمة حسنة برفع التاء فتصير: وإن تك حسنة برفعها، على أن الفعل تك تام. لو تسوى بهم الأرض. قرأ ورش كلمة تسوى بفتح التاء وتشديد السين فتصير: لو تسوى بهم، مع تقليل الياء، وأصله تتسوى فأدغمت التاء في السين كأن لم تكن. قرأ ورش كلمة تكن بالياء التحتية فتصير: كأن لم يكن بينكم وبينه مودة، على التذكير. أنعم الله عليهم من النبيين. قرأ ورش كلمة النبيين بالهمز بعد الياء الساكنة فتصير: أنعم الله عليهم من النبيين، ومدها على اعتبارها مدا مشبعا لأنه مد متصل يمد قدر 6 حركات. فإن أصابتكم. قرأ ورش كلمتي فإن أصابتكم بنقل حركة الهمز إلى الساكن قبله فتصير: فإن أصابتكم تخفيفا. خذوا حذركم. قرأ ورش كلمة حذركم بترقيق الراء لوقوع كسر قبلها لعدم الفصل بين الكسر والراء بأحد هذه الحروف 3، وهي الصاد والطاء والقاف، في نحو مصر، قطرا، وقرا. هذا، وبالله التوفيق.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما.

قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا

0: كانت هذه فقرة من فقرات المصحف المرتل برواية ورش عن نافع المدني بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد، رتل من الآية 26 من سورة النساء حتى الآية 73 من السورة نفسها. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، إلى حضراتكم هذا الحديث تحت عنوان أهمية الوقت، يقدمه فضيلة الشيخ محمد رضا الكفراوي، وأعده للإذاعة خالد قنديل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وبعد، فالإنسان أعظم مخلوق من مخلوقات الله. خلقه الله ليكون سيدا في مملكته، خليفة له في أرضه. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فلابد للإنسان أن يعرف الحكمة من إيجاده والسر في استخلاف الله له في كونه، ليكون على بينة من أمره وعلى بصيرة من رسالته. فإذا عرف ذلك، عرف أن عمره رصيد ثمين ومدخر نفيس، لابد أن يحافظ عليه من الضياع ويحميه من العبث، وينفقه فيما ينفعه ويفيد أمته والإنسانية جمعاء. وما العمر إلا الزمن المحدود الذي جعل الله مبدأه ساعة هبوطك إلى مملكته، ونهايته اللحظات التي تودع فيها دنياك وتذكرك فيها آثارك حسب مسيرك فيها، ويذكر الناس بآثارهم ويقدرون بأعمالهم. ولقد ورد في الأثر: طوبى لمن مات ولم تمت حسناته، وويل لمن مات ولم تمت سيئاته. ولقد حرص الإسلام على تنظيم وقت المسلم وتوظيفه في مصالح الأمم ورقي الشعوب، بما يحقق الحكمة الكبرى من إيجاده ويجعله على اتصال دائم بربه. فلقد فرض 5 صلوات تؤدى في 5 أوقات، وجعل لكل صلاة مبدأ ونهاية تستوعب اليوم كله من طلوع الفجر إلى غسق الليل، ليكون في جهاده في دنياه في منجاة وحفظ من الضلال. ولقد سجل القرآن ما يثير في النفس رغبات التحفز والتطلع إلى معالي الأمور، فنراه حين يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخطط له سياسة قيام الليل، لا يترك منهاج النهار، فيقول جل وعلا: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو ينقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. والقرآن مليء بعديد الصور وروائع الآيات والأساليب التي تفيد في مجموعها خطورة الزمن في الإسلام ومقدار محافظته عليه وتوزيعه بما يناسب الحكمة منه. فحدد أوقات الراحة من عناء العمل، وأبان الأوقات المناسبة للسعي المثمر، فنراه يحث على اغتنام البواكير وأوائل النهار التي يكون فيها الإنسان مستجمعا لقواه مستكملا لنشاطه. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم بارك لأمتي في بكورها، أي في أول النهار. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: استمعنا إخوة الإيمان إلى فضيلة الشيخ محمد رضا الكفراوي متحدثا عن أهمية الوقت. أعد هذا الحديث خالد قنديل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:10. القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي يتلو سورة الأعلى.

0: القارئ الشيخ عبد الفتاح الشاشاعي تلا سورة الأعلى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وآياته كلما طال المدى جدد، يزينهن جلال العتق والقدم، لها معان كموج البحر في مدد، وفوق جوهره في الحسن والقيم. الوقف والابتداء في القرآن الكريم، إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نرحب بحضراتكم وبضيف البرنامج الأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف.
3: أهلا ومرحبا بكم.
4: نتابع مع حضراتكم مواضع الوقوف والابتداءات في الآية 73 من سورة هود، وهي قول الله تعالى: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. تعرفنا في الحلقة الماضية على موضع الوقف الأول في هذه الآية، نأتي إلى التعرف على موضع الوقف الثاني.
3: الحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم وعلمه، وأصلي وأسلم على رسول الله القائل: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. أما بعد، فالوقف الثاني في هذه الآية على عليكم أهل البيت، وهذا الوقف قد اختلف في درجته بين أن يكون حسنا أو كافيا أو مطلقا أو متجاذبا. ومعنى متجاذب أي جائز، وأرى والله أعلم أنه وقف كاف أو متجاذب. أما وجه كونه كافيا فعلى اعتبار أن جملة إنه حميد مجيد مستأنفة سيقت لبيان أن الله تعالى المستحق لكل حمد وثناء ولتعظيم نعمه وكثرة آلائه، وهو المجيد واسع الكرم والعطاء. ومن مصوغات الوقف أيضا

0: علة الوصف، فعلى اعتبار أن جملة إنه حميد مجيد مقول قول الملائكة للسيدة سارة زوج إبراهيم عليه السلام.
1: دكتور عبد الكريم، ختمت الآية بجملة إنه حميد مجيد. ابتدأ بهذه الآية بعد الوقف واختتمت بها الآية، فما سر جمال هذا الابتداء؟
0: ختمت الآية الكريمة بقوله تعالى إنه حميد مجيد، وذلك تذييل بديع حيث أفاد أمرين: الأول وجوب مداومتها على حمد الله تعالى وتمجيده على أن وهبها الولد بعد أن بلغت سن اليأس من الحمل، أما الآخر فالإشارة إلى أنه سبحانه وتعالى يحمد لعباده الصالحين ما يتقربون به من طاعات وقربات، فيجزيهم على ذلك الجزاء الأوفى ويرفعهم إلى منازل العزة والشرف. وبهذا من الممكن أن يكون الوقف على قوله تعالى رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت وقفا تاما، على اعتبار أن قوله تعالى إنه حميد مجيد عام الدلالة.
1: رأس الآية إنه حميد مجيد، هل نقف على رأس هذه الآية أم نصلها بالآية التالية؟
0: إن الوقف على رأس هذه الآية إنه حميد مجيد اختلف في درجته بين أن يكون حسنا أو كافيا أو تاما، وأرى والله أعلم أنه وقف جائز. لماذا؟ لأن الفاء في قوله تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع يصلح أن تكون استئنافية، والجملة بعدها مستأنفة سيقت لبيان حال إبراهيم عليه السلام بعد ذهاب روعه من امتناع الرسل عن تناول الطعام، وهذا الوجه يجوز الوقف على رأس الآية والابتداء بالآية التي تليها. ويصلح أن تكون الفاء في قوله تعالى فلما ذهب عاطفة، ازدقلت الفاء في جملة فلما ذهب عن إبراهيم الروع لربط بعض أحوال إبراهيم عليه السلام ببعض. وقد آثر النظم الكريم العطف بالفاء في جملة فلما ذهب عن إبراهيم الروع لأنها تفصح عن أن الوقت الذي قضاه إبراهيم عليه السلام في معالجة الروع كان خاطفا سريعا سرعة الفاء مع لما، فما هي إلا لحظات حتى وقف إبراهيم عليه السلام على حقيقة أضيافه ورجع إلى طمأنينته، وتجاوزت لحظات السعادة ببشرى الإنجاب، ثم عاد إلى القضية الكبرى لتنزل الملائكة الكرام في عذاب قوم لوط. فحق العطف إذن بالفاء في جملة فلما ذهب لتؤذن بطي الوقت وتتآذر مع لما في وصل الجزاء بالشرط، وهذا الوجه يجوز وصل الآيتين، إلا أن وجود رأس الآية يحسن الوقف. فتقرأ الآية هكذا: قالوا أتعجبين من أمر الله، ثم تبدأ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، وتقف ثم تبدأ إنه حميد مجيد.

0: لك أن تقرأ الآية كاملة دون أن تقف، فتقرأ هكذا: قالوا أتعجبين من أمر الله، رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، إنه حميد مجيد. ومن الممكن أن تصل مجيد بقوله فلما، فتقرأ هكذا: إنه حميد مجيد. فلما ذهب عن إبراهيم الروع، وهكذا.
1: نأتي إلى الآية 74 من سورة هود: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. لا أرى هنا علامة وقف على أي موضع في هذه الآية إلا على رأس الآية، فكيف نقرأها وقفا وابتداء؟
0: هذه الآية فيها وقف واحد على البشرى، من قوله تعالى: فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى. وهذا الوقف غير مقيد في المصاحف الشريفة، وأورده الإمام الأشموني وسمه بالصالح، والصالح قريب من الوقف الكافي أو الوقف الحسن. ثم علل قائلا: على أن جواب لما محذوف، أي أقبل يجادلنا، فيجادلنا حال من فاعل أقبل، وليس بوقف إن جعل جوابها يجادلنا، وكذا إن جعل يجادلنا حالا من ضمير المفعول في جاءه.
1: نعم، إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة. نشكر باسمكم للأستاذ الدكتور عبد الكريم إبراهيم صالح، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر، رئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف. شكرا لحضراتكم، وحتى نلقاكم في الحلقة القادمة لكم منا أطيب التحية. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: الوقف والابتداء في القرآن الكريم. إعداد وتقديم فوزي عبد المقصود.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حتى يحين موعد أذان العشاء نبقى مع المبتهل الشيخ سيد النقشبندي.

قدم المبتهل الشيخ سيد النقشبندي هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 9:30 إلا دقيقة واحدة حسب توقيت القاهرة، يؤذن بصلاة العشاء.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رضيت بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وهكذا إخوة الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد صديق المنشاوي بصلاة العشاء حسب توقيت القاهرة، صلاة فجر غد يؤذن بها في 4:07، وتشرق شمس يوم الجمعة في سماء القاهرة بإذن ربها في 5:53. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة هود، يتلوها القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا في رحاب تلاوة المباركة لما تيسر من سورة هود، تلاها القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعمي وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أخي المسلم، أخت المسلمة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا بحضراتكم معنا ومع الآية 51 مع سورة القصص.
3: في هذا البرنامج أيها الإخوة نلتف حول القرآن الكريم، نتعلم كيف تتلى آياته وكيف تكون قواعد النطق الصحيح. وسورة القصص سورة مكية، آياتها 88، وترتيبها في المصحف الشريف 28.

0: أخوة الإسلام، بهذه التلاوة قرأنا معا حتى الآية 59 من سورة القصص.
1: وإليكم الآن بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم.
0: وصلنا لهم القول
1: أنزلنا القرآن عليهم متواصلا،
0: يدرؤون
1: يدفعون
0: اللغو
1: السب والشتم من الكفار.
0: سلام عليكم
1: سلمتم منا، لا نعارضكم بالشتم.
0: نتخطف
1: ننتزع بسرعة،
0: يجبى إليه
1: يجلب ويحمل إليه من كل جهة.
0: كم أهلكنا
1: كثيرا أهلكنا،
0: بطرت معيشتها
1: طغت وتمردت في أيام حياتها. أيها الإخوة المؤمنون، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ما الذي حدث بعد دعاء سيدنا موسى عليه السلام على فرعون وقومه كما بيّنتها الآيات في سورة دخان؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. فالذي حدث بعد دعاء موسى عليه السلام على فرعون وقومه كما حكاه الله تعالى في سورة الدخان، ذكره الله تعالى في قوله: فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون، واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، حيث أمر الله سبحانه وتعالى كريمه موسى عليه السلام في قوله: فأسر بعبادي ليلا، أي فأسر ببني إسرائيل ليلا، فقد دبر الله أن تتقدموا وأن يتبعكم فرعون وجنوده، وقد شاءت إرادة الله تعالى أن ينجي عباده المؤمنين المتقدمين وأن يغرق التابعين من أتباع فرعون ومن هلاك فرعون نفسه. قال الإمام القرطبي رحمة الله عليه: سير الليل في الغالب إنما يكون عن خوف، والخوف يكون بوجهين، إما من العدو وإما من خوف المشقة على الدواب والأبدان. وكما نعلم أن الأمر جاء صريحا من الله سبحانه وتعالى، وهو أمر واجب النفاذ لكليمه موسى عليه السلام أن يسري بعباد الله المؤمنين ليلا، لأن السرى لا يكون إلا ليلا. ولذلك قال ربنا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. ثم حينما نقف أمام قوله تعالى: واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون، هذا تعليم لموسى عليه السلام بما يفعله في سيره قبل أن يسير وقبل أن يلج البحر. وقوله تعالى: واترك البحر، أي إذا سرت بهم يا موسى وتبعك العدو ووصلت البحر وأمرناك بضربه بالعصا ودخلتم فيه ونجوتم منه، فاتركه بحاله، بمعنى اتركه كما هو ولا تضربه بعصاك ليلتئم، ليدخله فرعون وقومه فينطبق عليهم. وقيل كان ذلك الأمر بعد أن خرج من البحر وأراد أن يضربه ليلتئم، فأمره الله سبحانه وتعالى أن يترك البحر رهوا. والمعنى: واترك البحر بعد ولوجك فيه وخروجك منه، اترك ثابتا على هيئته عند دخولك فيه، ليلجه فرعون وقومه خلفكم فيغرقوا، إنهم جند مغرقون، أي إنهم جماعة قدر الله هلاكهم وإغراقهم في البحر عقوبة لهم على عنادهم وإصرارهم على الكفر وتماديهم في التجبر والضلال. هذا والله أعلم.
2: ومضة تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. إشارات ضبط الوقت وقد أعلنت 10 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
5: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
6: يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم.
5: وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
2: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: والدتي دائما تجرحني بكلامها لأنها تريد أن أتزوج، وتقول لي كلاما جارحا جدا لدرجة أنني أشعر أنها لا تريد أن تفرح بي، بل تريد الخلاص مني لأنها تقول هذا الكلام طوال الوقت، وأنا أصبر على كلامها لكن قلبي يؤلمني جدا وأبكي من كلامها، علما بأن سني 29 سنة، فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟ يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإنما تشعرين به من ألم قلبي بسبب الكلام الجارح هو أمر له اعتباره، وقد نهى الشرع الشريف عن إيذاء الناس بالكلام، وأمر بحسن القول ولين الخطاب، فقال الله تعالى: وقولوا للناس حسنا. فالكلمة قد ترفع الإنسان وقد تجرحه، ولذلك فإن الشرع الشريف لا يؤاخذ الإنسان بما يتأثر قلبه به من ضيق وأذى ناتج عن سوء تصرف الغير وعدم المبالاة بشعور الآخرين. وفي الوقت نفسه فإن بر الوالدة والإحسان إليها من أعظم الواجبات، قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فلا يجوز أن يؤدي ما يصدر منها إلى التقصير في حقها أو مقابلة ذلك بسوء الأدب، بل الواجب الصبر مع الحرص على بقاء المودة والاحترام. والتصرف الصحيح في مثل هذه الحالة هو الجمع بين الصبر وحسن المعالجة. فحاولي أن تختاري وقتا مناسبا وتبيني لوالدتك بهدوء ولطف أن هذا الكلام يؤلمك نفسيا، وأنك تحتاجين إلى دعمها ودعائها بدلا من الضغط والإلحاح على أمر لا حيلة لك فيه. فإن الكلمة الطيبة تعين ولا تؤذي، وتصلح ولا تفسد. كما يستحب لك الإكثار من الدعاء ومن سؤال الله سبحانه وتعالى أن يصلح ما بينك وبين والدتك، وأن يشرح صدرها ويجعل بينكم المودة والرحمة. ونوجه رسالة كذلك إلى الأم الكريمة فنقول: إن من تمام البر الذي تنتظرينه من ابنتك أن تقابليه أنت أيضا بحسن المعاملة، وأن تراعي مشاعرها، وأن لا يكون الحرص عليها سببا في جرحها أو الضغط عليها. فإن الإلحاح الشديد والتعليق المستمر قد يؤلم النفس ويثقل القلب. والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فينبغي أن يكون التوجيه برفق، وأن يكون الكلام طيبا مع الإكثار من الدعاء لها بالتوفيق، فإن ذلك أدعى للقبول وأقرب لتحقيق المصلحة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. هدانا الله وإياكم إلى سواء السبيل. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
2: أما الرسالة التالية إخوة الإيمان فقد وردت إلينا من مستمع يقول في رسالته: هل يجوز أن نشترك في ذبيحة العيد بنية العقيقة؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور أحمد عبد العظيم، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله الذي شرع القربات وندب إلى شكر النعم بالذبح والصدقات، وجعل الدماء المسالة وسيلة للزلفى ورفعة الدرجات، والصلاة والسلام على من سن العقيقة عن الغلام والجارية، وضحى بالكبشين الأملحين لتبقى شعيرة الأضحية في الأمة جارية، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين استبقوا الخيرات ففازوا بأعلى الدرجات ونالوا الفضائل والخيرات. فهذه المسألة المعروضة في السؤال تتعلق بمدى جواز الاشتراك في البقرة أو الناقة بنية العقيقة مع نية الأضحية. وقد ذهب الحنفية والشافعية والحنابلة إلى جواز أن يشترك سبعة في ذبيحة البقر أو الإبل، سواء كانوا كلهم يريدون الأضحية أو بعضهم يريد الأضحية والبعض يريد قربات أخرى كالعقيقة وهدي التطوع ونحو ذلك. ولكن يشترط أن لا يقل نصيب كل واحدة من هذه القربات عن السبع في الذبيحة. قال العلامة الشيبي الحنفي رحمه الله تعالى في حاشيته على تبيين الحقائق: ولو أرادوا القربة بالأضحية أو غيرها من القرب أجزأهم، سواء كانت القربة واجبة أو تطوعا، أو وجب على البعض دون البعض، وسواء اتفقت جهات القربة أو اختلفت بأن أراد أحدهم الأضحية وبعضهم جزاء الصيد وبعضهم هدي الإحصار وبعضهم هدي التطوع وبعضهم دم المتعة والقران، وهذا قول أصحابنا الثلاثة. إلى أن قال رحمه الله تعالى: ولنا أن الجهات وإن اختلفت صورة فهي في المعنى واحد، لأن المقصود من الكل التقرب إلى الله تعالى. وكذلك إن أراد بعضهم العقيقة عن ولد ولد له من قبل، لأن ذلك جهة التقرب إلى الله تعالى بالشكر على ما أنعم عليه من الولد، كذا ذكر محمد رحمه الله في نوادر الضحايا. وقال الإمام النووي الشافعي رحمه الله تعالى في المجموع شرح المهذب: ولو اشترك جماعة في ذبح بدنة أو بقرة أراد بعضهم الهدي وبعضهم الأضحية وبعضهم اللحم جاز. وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالى في المغني: يجوز أن يشترك في التضحية بالبدنة والبقرة سبعة، واجبا كان أو تطوعا، سواء كانوا كلهم متقربين أو يريد بعضهم القربة وبعضهم اللحم. وبناء عليه فيجزئ الاشتراك في الأضحية إذا كانت الذبيحة من الإبل أو البقر عن سبعة من الأشخاص أو أقل، بشرط أن لا يقل نصيب المضحي أو من يريد العقيقة عن السبع، مع مراعاة شرط السن في البقرة بأن لا يقل عمرها عن عامين، فإن قل عن عامين فيشترط أن لا يقل وزنها عن 350 كيلو جراما قائما. هذا والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على سيدنا محمد المكرم وعلى آله وصحبه وسلم.
2: في نهاية هذه الحلقة إخوة الإيمان، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور أحمد عبد العظيم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. شكرا لكم أنتم مستمعين، وفي انتظار رسائلكم. هذه تحياتي وتحيات عصام إمام من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وساعتنا 10:09. مع هذا الابتهال يقدمه المبتهل الشيخ محمد الفيومي.

0: هذه.
1: قدم المبتهل الشيخ محمد الفيومي هذا الابتهال.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة الأعراف، بدءا من الآية 99 بعد 100 وحتى الآية 125 من سورة الأعراف.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جمع في هذه الآية مكارم الأخلاق كما قال سيدنا جعفر الصادق. لنا خاطر في قول الله خذ العفو. كلمة خذ مقابلها أعطى، أعطى فلان وأخذ فلان. قد تعطي أنت ولا يأخذ، لأن دي حاجة مش في مصلحته، ما يأخذهاش. فإذا قال الحق خذ، يبقى أمر عائد نفعه إليك. فإن كان العفو عمن ظلمك في ظاهر الأمر ينقصك شيئا، فاعلم أنك أخذت العفو لنفسك. خذ العفو، خذ العفو معناه أن أثر العفو يعود على مين؟ يعود عليك أنت، ويعود عليك أنت. ليه؟ أم قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى يحب من عبده أن عبدا آخر إذا عز عليه يزل. إذا عز أخوك فهل، يعني أخوك مثلا عمل عليك مثلا أيم كده، تقوم أنت ما تعملش أنت أيم، أنت راخر، وإلا المعركة تستعد. إما ليعمل إيه؟ هو عنده ظرف يجوز عمل فيه كده، فخليك أنت إيه؟ إذا عز أخوك فإيه؟ ليه؟ لأنك إذا عز أخوك فهنت له، يجازيك الله بأنك إذا عززت على الناس جميعا هانوا عليك. يبقى يجي الجزاء كده. وحين تأخذ العفو كأن الله يقول لك أنت لا تعطي بالعفو، ده أنت بتاخد. ولذلك سيدنا الحسن البصري حب يجلي هذه المسألة، بيقول إيه؟ أن تحسن إلى من أساء إليك، ده قول الرسول. فقالوا له كيف نحسن إلى من أساء إلينا؟ أم قال ألا نحسن إلى من جعل الله في جانبنا؟ طب ما هو اللي أساء إليك خلى ربنا في صفك. وضربنا المثل، قلنا لما تدخل وتلاقي ولدين عندك وولد أساء أخاه، قلبك مع من؟ وعطفك وبرك مع من؟ مع من ظلم ولا مع من ظلم؟ يبقى إذا ربنا أهو، إحنا بالنسبة للأبناء وعياله، لما يجي واحد يظلم يبقى ربنا في جانب مين؟ في جانب المظلوم. طيب ربنا جه في جانبك بعمل مين؟ بعمل الظالم. طب ما تحسن إليه بقى اللي خلى ربنا في جنبك، ما تحسنش ايه؟ ما تحسنش اليه الله. يجي مثلا يقول له ان فلانا اغتابك بالامس، فيسمع ثم ينادي بالخادم يقول له جاءنا طبق باكوره من الرطب. باكوره يعني اول الايه؟ الرطب. ما يجي واول الحاجه ما تيجي تبقى ده يعني نادره، اذهب به الى فلان اللي هو مين؟ اغتابه. فالخادم استعجب، ازاي تبعت له وقد اغتابك؟ قال افلا احسن الى من جعل الله في جانبي؟ قل له يقول لك سيدي بلغه أنك قد اغتبت فأهديت إليه حسناتك وهو أهداك رطبة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. قلنا إن رسول الله سمع الآية دي بقى بعد المعركة إياها وكيدوني وآتم وولي الله واسألها يعني، فنزلت المسألة دي في إيه؟ في حينها. أم قال طيب يا رب كيف الغضب؟ طب أقابل الغضب إزاي؟ الغضب ده انفعال نفسه وغليان دم ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي. فقال له وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كلمة نزغ ينزغ، نزغ هي بالضبط قد كلمة نخس، يعني ماسك حاجة كده وإيه معنى نخس، يعني إن في بين الناخس والمنخوس وسيلة ومسافة. طب ومس تبقى مباشرة، بس ما أدركش لا نعومة المنسوس ولا حرارة.

النبل يوصل له وهو بعيد عنك، زي ما بنرمي بالطيارة دلوقتي ويرمي القنابل، ما هو اللي بيرمي القنابل ده ما بيبشرش لله. ولذلك ده عمدة الرمي، أقوى شيء إنك أنت تعمل خصمك ولا تمكنه إيه ولا تقترب منه. ولذلك حينما قال الحق سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال رسول الله ألا إن القوة هي الرمي، ألا إن القوة هي إيه الرمي، ألا إن القوة هي الإيه. ليه؟ لأن الرمي يمكن قذيفتك من عدوك ولا يجعلك قريب منه يتناولك. طيب المسألة اشتدت شوي، يعني زحف علينا، قال لك امسك الرمح بقى، الرماح على قد ما يطول الرمح كده. طب التحمت الحكاية وبقى السيوف الايه، يبقى اذن كلها النخس بعيد، المس اكبر شوية، اللمس على الاول. هنا حينما خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم لما قال له يا رب كيف الغضب، قال له واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. اولا نبحث المسألة دي بالنسبة للرسول، واحد يقول هو الشيطان هينغز يجي ينخس، قال له هو قال له اذا ولا قال له هينزغك وقال له ايه حصل وما يحصلش مش كده؟ تبقى ان بتعرف الشك زي ايه؟ لان اشركت لا يحبطن عنك، يبقى ما يحصلش الشك ولا يحبطش العمل، ادي واحد على الاول. طب افرض انها نخس كده ويجي للنبي، قام قال لك وليه يحرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من لذه مجابهه الشيطان، يديله دي عشان برضه يصنع الشيطان، والا لما يبقى بعيد كده من بعيد عنه كده خلاص لا يجي ايه ونصفحه. والنبي عليه الصلاه والسلام مش قال ان كل نفس لها ايه قريب من الشيطان، الا ان الله اعانني على شيطاني فاسلم، ووالله لقد هممت ان اربطه بساريه المسجد ليتفرج عليه غلمان المدينه، ولكني ذكرت دعوة أخي سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. إذن ممكن، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الاستعاذة طلب الملجأ من الله، وأنت لا تطلب ملجأ إلا ممن كان أقوى من الذي يريد أن ينالك بإيه، ينالك بشر. طيب الشيطان واخد خصوصيات كتيرة وخفة الحركة والتغلغل ومش عارف ايه وبتاع، اما قال لك ايه انما انا بستعيذ بمين، قال بستعيذ بمثله او بدونه من الانس او بخالق هذا وخالق هذا وخالق هذا، خلاص هو اللي خالق يعطل الحكاية دي بتاعته دي. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، استعذ بالله انه سميع عليم. طب السمع له متعلق والعلم له متعلق، ايه يعني علاقتها بالله؟ اما قال لك يعني بيقول ايه اعوذ بالله وانت مستحضر معناها انني الجأ الى من خلقني وخلق ذلك الشيطان، وان كان الشيطان له قوة علي فليست له قوة على خالقه. يبقى لازم تستعيذ بالله بلسانك وقلبك ايه مشحون بهذه المعاني كلها، يبقى سميع لقولك خلاص أعوذ بالله، وعليم بما في نفسك من معنى هذه الكلمة، وإلا فواحد يقولها كده ولا تخطره إيه. وبعدين اتكلم عن أمة محمد، طب عند النبي قالوا إما ينزغنك كده مش قريب منك، ده عمل كده وعملية الخايف كده، مش أنت تنغز واحد تعمل كده عن عملية الخايف. لكن في أمته قال إيه، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، يبقى انتقل للمرحلة الايه المرحلة التانية بقى، يبقى دوك هنزغ نغز كده، مش انت ما بتشوفش حد يعمل حاجة كده لانه خايف لدوك هي ايه يلحق. لكن في امته بقى قال اذا ايه مس، وبرضه رحمهم ما قالش لامس،

0: لانه ما دام الذين اتقوا ان الذين اتقوا اذا مسهم ايه طائف من الشيطان، الطائف هو الخيال يطوف بك ليلا، ولان الشيطان لا يرى فكان تصوره على انه ايه خيال. تذكروا، تذكروا ماذا؟ تذكروا خالق الشيطان وخالقه، هذه واحدة. وتذكروا منهج الله الذي يصادم شهواتهم، وتذكروا أن عين الله لا تغفل عنه، مش هيعملها من وراه. يا عبادي إن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فلما جعلتموني أهون الناظرين إليكم. إزاي يعني دي تيجي؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا، وساعة ما يتذكر منهج الله ويتذكروا العقوبة التي على ما يسول له الشيطان أن يفعلها كانت في غشاوة، فإذا هم مبصرون. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. الشياطين مش هتسيبك أبدا، برضو حي إيه يمد في الغي. ولا يقصرون يعني إيه؟ يقصر في قصر يقصر وأقصر يقصر، قصر الشيء يقصر هو بطبيعته ما قصير، إنما أقصرت ما بين أنا غادر أطول بس أنا اللي إيه اللي أقصر. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، يعني إيه ما يتركوش العملية دي، ما تقول له أقصر عني يعني ما تعملش فيها. ثم لا يقصرون يعني مش هيتركوكم، بل دائما هيعملوا إيه، بل هم مع الطائعين أكثر حركة من العاصين، لأن العاصي عاون الشيطان بشهوات نفسه فما عادش له يعني. ولذلك احنا قلنا زمان ان الشياطين مش هتقعد في الخمرات، انما تقعد فين؟ في المساجد، لان هم دول اللي عايزين ايه، هم دول اللي عايزين ايه اغواء، هم دول. ولذلك قال ايه عشان يدينا الحكايه دي، لاقعدن لهم صراطك المستقيم. انا هقعد لهم فين؟ على الصراط المستقيم، انما الصراط اللي مش مستقيم يبقوا مش عايزيني، ده هم جاهزين للنار بطبيعتهم فمش ايه مش عايزين. يمدونهم، احنا بنسمع كلمة يمدونهم وردت في القرآن، يمدونهم وفيه يمدونهم وامددنا، اذا كانت في الخير وامددناكم بايه بام امددنا، يبقى لما تجيب المضارع تبقى ايه نمددكم، نمددكم بايه باموال وايه وبنين، انما لما تجي الفتحه دي مده تبقى في الايه في الشر، يبقى امده بالخير ومده بالايه بالشر. واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها. احنا قلنا الايه هنا كلمه ايه مش ايات، لان احنا قلنا فيه ايه الايات اللي هي الايات الكونيه، ايات المعجزات، ايات الايه الاحكام. إذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها. هو آتاهم المنهج والكون آياته قدامهم، يبقى اللي بقى إيه المعجزة اللي بتيجي عشان تثبت أنه صادق. فإذا لم جيتش لهم بآية وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض إيه إلى آخره، أو تسقط السماء كما زعمت علينا، أو تأتي بالله أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا إيه كتابا نقرأه، كل دي الآيات. وبعدين قال سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وأنا بجيب الآيات هي من عندي. فبيقولوا لما يجيبش قالوا طب ما تجيبها من عندك، ما هم أصلهم بيقولوا ده بيفتري، وما دام بيفتري ما دام افترض دي هات لنا الآية اللي احنا إيه اللي احنا عايزينها. واذا لم تاتهم بايه قالوا لولا اجتبيتها. الاجتباء اخراج والاستفاء، يعني انت اخرجت حاجه، ساعه ما تكون اخرجت حاجه يعني من حاجه، يعني كانت حاجه في ايه واخرجتها منها، انت اخرجت دي ليه؟ لأنك اخترتها دون إيه؟ دون البقية، اسمه لإيه؟ لاجتباء. لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، زي ما قال هل كنت إلا بشر إيه؟ رسول. هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذا اللي هو إيه؟ القرآن. تطلبوا آيات إيه؟ تاني جايب لكم الإيه؟ القرآن. أمع القرآن تطلبون آية؟ ده القرآن ده فيه إيه؟ بصائر وهدى ورحمة. عايزين من الآيات أحسن من كده إيه بقى؟ هذا إيه؟ وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ثلاث أشياء: بصائر وهدى. البصائر جمع بصيرة، والبصيرة هو الإبصار، بس إذا كان في القلب نور الإيمان كده واليقين والشفافية والإشراق يسموه إيه؟ بصيرة. وإن كان في العين يبقى سمى إيه؟ بصيرة. مش كل حاجة حسية، في أمور إيه؟ معنوية كتير، وهي دي الإيه؟ الأساس. لأن يمكن الحسية دي كل واحد إيه؟ لكن النور القلب اللي يبدي بصيرة ده هو ده اللي عايز إيه؟ شحنة يقينية وإيمانية. هذا القرآن بصائر، ولما يجي البصائر يقول لك إنها بقت أمور مبصرة يعني، ومدام أمور مبصرة يبقى مشاهدة، ومدام أمور مشاهدة تبقى عين اليقين عينه. إنما هدى دلالة، نعمل منه استدلال ونعمل منه مش عارف إيه وبتاعه حاجة زي دي، يبقى ده إيه؟ مش عين يقين، حلم يقين. طب ورحمة؟ أم قال لك دي الرحمة دي اللي لسه ما إيه؟ لا عنده قوة أخذ الدليل ولا عنده إشراقات القلب اللي تقدر تهديه للمسائل. يبقى كأنه رحمة لكل الناس وهدى لمن يستدل يجيب الدليل، وبصائر لمن تيقنها مشهدية. الله، شوف بقى إزاي تيجي. أم قال لك لأن احنا قلنا زمان افتكروا أن الله حين يخبر كل المؤمنين به بأمر أخبرهم بأمور غيبة، إن له جنة وله نار، فالمؤمنون بالله صدقوا إن فيه إيه، وعلموا أن لله جنة وله، علمهم أن ذلك من الله يبقى علم يقين. اليقين ده قدر مشترك، بس ده علم. خلاص كده. فإذا جاءوا يوم القيامة وشافوا كده الصراط مضروب على متن جهنم وشافوا النار، يبقى شافوه بإيه؟ عين يقين. فإذا دخلوها والعياذ بالله يبقى حق يقين بقى. احنا ضربنا مثل زمان، قلنا مثلا يحدثون مثلا الجغرافيين واحنا طلاب، يقول لك ده في عاصمة امريكا بلد اسمها واشنطن، والبلد التجارية فيها اسمها نيويورك، ونيويورك دي فيها ناطحات سحاب ومش عارف ايه، والاستاذ انا مصدقه في اللي قاله، جاب علمه وقالوا لي يبقى اسمه علم ولا لا، ويقين لانه من الاستاذ اللي بيدرس المادة. خلاص. فاذا جينا كده في طيارة واحنا ماشيين كده، قال نيويورك اللي انا قلت لكم عليها ايه؟ واشنطن. بصينا كده شفناها ايه؟ بقت عيانا، عين اليقين. فقال ننزل بقى كده نيجي نشوف ايه فيها ونعرف ايه. بقت حق يقين، بقت ايه؟ حق يقين. ربنا لما عرض هذه المسائل عرضها في قول الحق سبحانه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، دي سوف عتيج، كلا لو تعلمون علم اليقين اللي أنا أقوله لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. يبقى دوك علم يقين، ودي عين يقين. هنا ما جابش حق اليقين، إنما هناك في سورة الواقعة: فأما إن كان إيه من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين. في دي بقى مشكلة. الناس اللي بقى جم ما وصلوش عند المرتبة اللي قال لك ده، وأنا في المرتبة الأولى عين اليقين كأنني أشاهد ما قاله الله حق اليقين. ولذلك الإمام علي يعبر عنه يقول لك لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. اليقين خلاص انتهينا خلاص. ولذلك لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام بيسأل بعض صحابته يقول له ايه كيف أصبحت، زي انت ما تقول تحية كيف أصبحت، فقال أصبحت بالله مؤمنا حقا. يا ده كلمة كبيرة قوي دي، حق مؤمن حق. فقال له رسول الله ليلفتنا إلى قال لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك اللي انت بتقول عليه ايه مؤمن حق دي؟ قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها وحصاها. الذهب والحصى قد بعضه، مرتبة كبيرة قوي. وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة ينعمون وإلى أهل النار في النار يعذبون. يبقى خلاص، يبقى حق ولا مش حق؟ من مجرد أن ربنا قال له وداله البصيرة كأنها أمر إيه؟ كأنه أمر. قال له عرفت فالزم. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم. أدي واحدة، وهدى بصائر لأصحاب مين؟ منزل، وهدى لأصحاب الاستدلال، ورحمة للجميع، ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. الله، ما دام هو بيقول هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمه، يبقى ده عايز نحتفي بيه ولا ما نحتفلش؟ ما دام بالشكل ده بصائر وهدى ورحمه وانا مؤمن، يبقى ساعه ما يجي لك اللي فيه هذه الحيثيات الثلاثه تنصرف عنه ولا تدي ودنك له؟ يبقى انصت. ده اذا كنت هتلاحظ الفايده منه البصائر والهدى، يبقى حريص ان ايه، حقيق ان يحرص عليه. فاذا قرئ فاستمع له وايه وانصت. استمع ولا اسمع؟ لا، الاستماع فيه تعمد ان تستمع، انما السمع طب ما الواحد بيبقى ماشي ويسمع اشياء كتير. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام من الرحمه المحمديه يقول لك ايه، من تسمع الى قينه صب في اذنه الانوك اللي هو الرصاص المزاد، تسمع. ما قالش فمن سمع وإلا كتبقت بل ودى الراديوات والبتاع مالية الدنيا، طب احنا نعمل ايه في الحكاية دي؟ انما تسمع بقى وقعد ايه صلى. واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، كلام منطقي ينسي مع قوله هذا ايه بصائر وهدى ورحمة. من كان فيه هذه الصفات حقيق ان يحرص عليه. فإياك ان يقرأ القرآن ولا تستمعش له لان يفوتك منه حاجات ايه كتير. وأيضا فإن القرآن كلام الله، فساعة تقرأ أنت مش بتقرأ، أنت بتسمع ربنا بيتكلم. إذا كنت بتسمع ربنا يتكلم تنصرف عنه ولا ده ربنا اللي بيتكلم؟ ولذلك قلنا إن سيدنا جعفر الصادق لاحظ، فإني سمعت الله بعقبها يقول عجبت لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله سبحانه حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. دواء لمين؟ للخوف. ليه يا سيدي جعفر؟ قال لأني سمعت الله، سمعت الله، ربنا اللي بيتكلم. يبقى أنت لما يكون ربنا اللي بيتكلم يبقى عيب إن ربنا يتكلم وأنت إيه؟ ده لو كان واحد صاحبك بيتكلم وتنصرف عن كلامه بيزعل وبيقول لها كلمة قبيحة، يعني يعلقوا عليها بأنها كلمة قبيحة. نعم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أنصتوا عشان تاخدوا الإيه؟ تاخدوا العبر لعلكم ترحمون. لعلكم، احنا قلنا لعل وعسى لما تقول دي رجاء، ليت تمني، والتمني عادة يبقى مستحيل ولا يتوقعش. طب ما دام مستحيل ولا يتوقعش بنتمنى ليه؟ قام قال لك لأظهر بس ان ده امر كان محبوب لي بس، انما انا عارف انه مش جاي. هو الرجل اللي عجوز اللي قال ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب ايه يعود يوما. طب بالله هو فاهم ان الشباب هيعود، ولكنه بده يدل على ان دي فتره محبوبه، وانما هي مش جايه. ليت الكواكب تدنو لي فانظمها عقود مدح، ده يجي ولا ده دليل على انه يحب المدح وكان نفسه يجيب مدح يعني الاعلى، ايه تبقى دي ليت. انما ساعه ما تسمع عسى ولعل يبقى رجاء ان يحدث، وقلنا لها انها مراحل. اذا كان الرجاء من الله فهو رجاء من كريم ويبقى واقع. لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك. الذكر مرور الشيء، ان كان بالبال يبقى ده في النفس، ان كان باللسان ولا يسمعش الغير بس يسمعك انت يبقى ده السر، وان كان يسمع الغير يبقى ده، ان كان مزعج يبقى ممنوع. يبقى كم مرحله بقى؟ ثلاث. يبقى اذا ان حركت لسانك كده وبتاع بس سر، اذا سمعت الغير يبقى ده جهر. بس الجهر قسمين، جهر يخليه مقبول مش زي الرعد في الاذان، وجهر غير ايه؟ غير مقبول. واذكر ربك، شوف ده إيه؟ اذكر ربك. قال لك مره يقول اذكر الله ومره يقول اذكر ايه رب. قال لك اذكر الله ديا بتستشعر التكاليف، لان الله هو المعبود والمعبود هو المطاع في الاوامر والنواهي ومش عارف ايه ده التكاليف. انما ربك في اللي انت خدته منه، اللي خلقك ورباك واداك مش عارف الايه واداك ايه واداك ايه واداك ايه. يبقى بالله اللي مش شكل ده ما تذكروش، تبقى تذكره. ليه؟ لان لما يجي ابوك مثلا يقعد يجيب لك دي ويجيب لك دي ويجيب لك دي ويجيب لك دي ولا خلاص، تقوم حتى لو ما يغيب عنك شويه يقول امال فين ابويا؟ مش كده؟ اذكر ربك على الاقل. ايه؟ انت ما عشقتوش تكليفا، انت عشقته لانه ممدك بالنعم. ولذلك يقولوا ايه؟ والي بالنعم، ما تعملهاش كده غير ليه؟ قام قال لك لان تعالى وانت عندك اولاد وبتدي لهم مصروف، لما تدي لهم مصروف كل شهر ما يحرصوش على انهم يروك الا في كل شهر، ان كنت نايم برضو ما يسالش. انما طب تعالى كده وادي لهم مصروفهم يومي، ما التفتش انت ولا انت الصح، يمشي ويتنحنح ويدخل على انه بيجيب الشيء الفلاني ويعمل مش عارف. الله، اذا انت عبد الاحسان، ما دام عبد الاحسان اذكر من يحسن، اذكر ربك، اذكر اللي بيحسن. واذكره على حالين، تضرع يعني بذلة، لأن قد تذكر واحد بكبرياء تقول له لا اذكره بإيه؟ بذلة. ذلة إيه؟ عبودية لمقام ربوبية وخيفة خوف، يعني اذكره متضرعا إيه؟ خائفا. طب التضرع والذلة دي ليه؟ أم قال لك لأنني كل ما بقى أنزل له بيعزني. ولذلك ليه العبودية مكروهة في البشر، ويقوموا بقى عليها الكتاب والمفكرين إيه العبودية دي، إيه الاستعباد، إيه اللي اللي. وبعدين ربنا بيقول له يا عبيد بقى الشيء اللي الناس عمالة تنفر منه ربنا عايزنا بقى، قول له لأن عبودية الإنسان لمساويه تعطي خير العبد للسيد، ولكن عبوديتك لله تعطي خير الله لك. تبقى انت العبودية الحلوة بقى، ادي العبودية. ولذلك الله ساعة ما يمتن يمتن بانه عبد، لانه مدام عبوديته كبيرة ياخد ايه ياخد كبير. سبحان الذي أسرى بعبده، أسرى دي منزلة كبيرة قوي، ما هو لأنه عبده، لأنه إيه؟ لأنه عبده. حسب نفسي إيه؟ حسب نفسي عزا بأني عبده، حسب نفسي إيه؟ بأني إيه؟ يحتفي بي بلا مواعيد ربه. أقابل ربنا في أي وقت وفي أي حاجة وفي أي حتة، وأنا اللي أنهي المقابلة، مش العظيم هو اللي ينهي المقابلة. حسب نفسي عزا بأني عبد يحتفي بلا مواعيد ربه، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه اللي أنا عايزه، أنا اللي أعمله. بعد ما أسلمت زمامك للإيمان يبقى الزمام في إيدك، عايز ربنا هنا الله أكبر، تبقى في حضرته في البيت، في حضرته في الشرف، إيه في حضرته، وخلص خلصته، مش هو اللي يقولك المقابلة انتهت ومش عارف إيه. لا لا، أنت اللي تنهي المقابلة، يبقى ده عز ولا مش عز؟ واذكر ربك، ومش رب العالمين، ده ربك أنت يا محمد. شو بقى العطاءات اللي جت للناس، وبعد ذلك نسب العطاء اللي جي لمحمد به. واذكر ربك في نفسك، أدي مرحلة، تضرعا ضارعا ذليلا وخيفة أي خائفا ودون الجهر من القول، يعني ما تعملوش جهر كده يعني بقى يزعج زي ما بيحصل ويشخط في الميكروفون ويعمل ويرعش الدنيا ودون الجهر من القول. قبل ما نتنقل من الحتة دي شوف الخاطر كده، اذكر ربك في نفسك، احنا عرفنا انه يعني في ايه، في بالك. أم قال لك لا، لم يجعل الله دليل عنايته بك في خارج عنك، مش في الكون بس، لأنه يمكن ما هو شايف حاجة في الكون، يمكن سمعش حاجة في الكون. أنا عايز تذكر ربنا في نفسك أنت، شوف نفسك أنت عشان تفتكر ربنا، شوف عامل لك إيه في نفسك علشان تقول يا سلام يا سلام يا سلام. يا كل ما تشوف إيه البيت، إيه العين، إيه البشر، وفي أنفسكم. يبقى قبل ما ربنا يجعل الدليل في الكون الذي حولك، جعل لك الدليل في نفسك، لأن نفسك مش هتفرقك، ونفسك أنت أعلم بملكاتها، وأنت أعلم بجوارحها، وأنت أعلم بنوازعها، مش برا عنك. يبقى اذكر ربنا في إيه؟ في نفسك. واذكر ربك في نفسك، ويبقى هنا الإيه؟ التضرع بقى والخيفة لها محل تمام. ليه؟ قال لك لأن كل ما تشوف سر صنعته فيك تلاقي حاجات كبيرة قوي، هو أكبر منك، يبقى أنت تتضاءل أمام من إيه؟ من وهب هذا. وبعدين تخاف ليه؟ لأنك ما بتقديش حقك. يبقى جاي تضرعا وخيفة جاية ولا لا؟ واذكر ربك في نفسك، يعني لم يطلب الله منك أن تذكر الله فيما خلق كله، لأن ده عالم منفصل عنك، إنما شوفه في إيه؟ في ذاتك. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول. شوف بقى، الذكر حدث، والحدث يحتاج إلى زمان وإلى مكان. هنا بقول بالغدو والآصال، الغدو والآصال زمنين يستوعبان النهار، الغدو اللي هو أول إيه، والآصال اللي هو من العصر للإيه، زي ما بنقول الأصيل، والآية دي بتتكرر كتير في الإيه، في القرآن. يا أيها الذين آمنوا إيه، اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه ايه بكرة وايه واصيلة. إنا ارسلناك شاهدا ومبشرا وايه لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وايه وتوقروه وتسبحوه ايه بكرة واصيلة. يبقى فيه الاصيل مشترك، ولكن المقابل الاصيل مرة اقول عليه غدوة ومرة اقول عليه ايه بكرة. كويس كده. هناك الآية بتاعت النور، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله نور السماوات والأرض إلى آخره، في بيوت أذن الله أن ترفع. ساعة ما تشوف في بيوت دي تعرف إن في حدث، لان في بيوت دي ظرف. ايه اللي في بيوت؟ اذا استقرات ما قبلها لم تجد لها متعلق. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ايه؟ نور السماوات والارض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غرب يكاد زيتها ولو لم تمسسه نار، نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، أهو يهدي الله لنوره، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء. في بيوت، ايه اللي في بيوت؟ ما فيش حاجة. ايه اللي في بيوت؟ ام قال لك ما هي نور على نور، نور على نور في بيوت اذن الله ان ترفع. طب يبقى نور على نور في بيوت اذن الله، يعني انك حينما تذهب الى المسجد لتلقى الله فذلك نور، وتصلي له فذلك نور، وتخرج من هذا النور بنور يهبط عليك في بيته. يبقى نور على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله إلى آخره، وبذل في بيوت أذن الله أن ترى. فمن أراد أن يتعرض لنفحات نور الله فليكسر الذهاب إلى بيوت الله. هي دي مهابط الإيه؟ مهابط النور، لأنها مكان الصلاة، والصلاة هي الخلوة اللي بين العبد وبين إيه؟ وبين ربه. ساعة ما تكون في الخلوة من ربه، النبي صلى الله عليه وسلم قال بقى الأشياء اللي تعز عليك قوي قوي وأسبابك ما تقدرش عليه، وإقف كده وصلي ركعتين لله. ما دام تصلي ركعتين لله وتكون في معيات الله بها، لا يخرجك الله وأنت محتاج لشيء. إذا إيه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع وينكر فيها اسمه بتاع اذكرها، يسبح له فيها بالغدو والآصال، بالغدو والآصال على الأول. يبقى الغدو والآصال أو البكرة والإيه والأصيل، كل دي أزمنة، أزمنة أول النهار وأزمنة إيه؟ إيش معنى أزمنة أول النهار وأزمنة آخر النهار؟ إشمعنى دي؟ أم قال لك لأن هذا الذكر المطلوب، لأن أنت في النهار مشغول بمطالب الحياة، يمكن لما بالليل تبقى مرتاح كده يبقى شوية تقدر إنما إياك أن تشغلك الحياة عن واهب الحياة. برضو تبقى في أي عمل لك إيه؟ تذكر ربنا في أي عمل، تذكر ربنا كل ما تشوفنا الحمد لله، كل ما تشوف مثلا حاجة تقول ما شاء الله لا قوة، كل ما تشوف حاجة عجيبة تقول سبحان إيه؟ سبحان الله. ولذلك حينما دعا الله خلقه المؤمنين به إلى الصلاة فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ده التكليف ده في صلاة الجمعة، لأن الجماعة مطلوبة فيها وضروري نكون موجودين. ما قالهاش في كل صلاة، إنما قال في صلاة الإيه؟ في صلاة الجمعة، لأن الجماعة مشروطة فيها وتشهد المسلمين. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة، طب الصلاة دي مفهوم إنها ذكر ربنا وقراءة القرآن وسماع مش عارف سبحان الله وكل ما مفهومة. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. عشان إيه؟ قال لك اوعى بقى انتشارك في الأرض وابتغاءك من فضل الله وتاخد أسباب الدنيا ينسيك الله. لا، هي دي المكان. واذكروا الله إيه؟ كثيرا. يبقى دي لأن ما ظنت انه وجبني للصلاة نقول له بزيادة دي نجيت للصلاة وذكرته وسبحته وعملته مش عارف ايه، وقال لي انتشر بقى في الارض ويعمل كذا ويعمل كذا، نقول له قال لك اذكر الله ايه؟ اذكر الله كثيرا. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والأصال. اذا كان ربنا قال دون الجهل، يبقى الجهل مش مطلوب، فما بالك الزيادة عن الجهر بالجعر. ولا تكن من الغافلين عن مطلوبات الله في الحدود التي طلبها الله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة الأعراف بدءا من الآية 99 بعد 100 وحتى الآية 95 بعد 200 من سورة الأعراف. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات إيهاب صادق من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، قدمه لكم محمد عوض.
3: 11:05 ساعتنا في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هذه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة إبراهيم، يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. رب

ربنا وتقبل ربنا

Thank you.

0: كنا إخوة الإيمان في رحاب تلاوة مباركة لما تيسر من سورة إبراهيم، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود علي البنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم، وشفع فينا سيد المرسلين، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في فترة إذاعية سابقة سعيد بصحبتكم الزميل محمد عبد الحكم. هذه فترة إذاعية جديدة تمتد حتى الثانية إن شاء الله تعالى. معكم خلالها من الهندسة الإذاعية عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عمشة. إخوة الإيمان، أطيب الأوقات مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي ذكر الحكيم وهدي الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: خوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

0: إخوة الإيمان، إن للإيمان حقائق لا يذبل زهرها ولا ينقطع عطرها، فيها شجرة التوكل وأغصان الصبر وأثمار الرضا وأنهار اليقين. من دخل حدائق الإيمان بقلب سليم أراحه الله من وحشة الدنيا وآنسه في ظلمات البلاء وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. قال أحد السلف: مساكين أهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها. قيل: وما أطيب ما فيها؟ قال: معرفة الله والأنس بذكره والشوق إلى لقائه. وكان الإمام الحسن البصري يقول: ابن آدم، إنما أنت أيام، فإذا ذهب يوم ذهب بعضك، فيا عبد الله اغتنم أيامك قبل انقضائها وساعاتك قبل فنائها، فإن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. ورحم الله عبد الله بن المبارك إذ قال: رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها.
1: يا رب زدني مع الإيمان إيمانا واقبل صلاتي بدمع العين هتانا واشغل فؤادي.

إخوة الإيمان، إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها ذكر الله وتلاوة القرآن، وإن الأرواح لتظمأ وريها في السجود بين يدي الملك المعبود، وإن العبد ليحرم الطاعة بالذنب يصيبه، ويفتح له باب القرب إذا صدق في توبته وإنابته. وكانوا يقولون: من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. فيا طالب السكينة، دونك محراب الفجر، ففيه أنين التائبين وتسبيح المستغفرين، ويا من أثقلته الهموم، اعلم أن بعد العسر يسرا، وأن مع الكرب فرجا، وأن الله إذا أحب عبدا ساقه إلى بابه بسلاسل الابتلاء ليطهره من أدران الدنيا ويرفعه إلى مقامات الرضا واليقين. عباد الله، ما أحوجنا في زمان الضجيج إلى خلوة مع الله، وما أحوج قلوبنا إلى دمعة في جوف الليل، وإلى دعوة صادقة لا يسمعها إلا رب العالمين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل الإيمان والإحسان، وأن يرزقنا قلوبا خاشعة وألسنة ذاكرة وأعمالا صالحة متقبلة، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته.

ما يزال الحديث موصولا وما تزال القلوب تطوف في رياض الإيمان، تستروح نسائم الطاعة وتستنشق عبير الذكر، فإن للإيمان حلاوة لا يعرفها إلا من ذاق، وللأنس بالله لذة لا يدركها إلا من أشرق قلبه بنور اليقين. كان السابقون رحمهم الله تعالى إذا جن عليهم الليل وخمدت الأصوات وأرخى الكون سدوله قاموا إلى محاريبهم قيام الخائف الوجل، يناجون ربهم بقلوب منكسرة وعيون دامعة وألسنة ذاكرة، هذا يبكي على ذنب خفي، وهذا يرجو رحمة واسعة، وهذا يسأل الثبات حتى الممات. وكان سفيان الثوري يقول: حرمت قيام الليل 5 أشهر بذنب أذنبته. فانظروا إخوة الإيمان كيف كان السابقون يعدون الذنب حجابا، ويرون المعصية قيدا يمنع القلب من الوصول إلى الله. فالمخلصون إخوة الإيمان كانوا يخفون أعمالهم كما يخفي الناس كنوزهم، يخافون على طاعاتهم من الرياء، وعلى قلوبهم من فساد القلب، يحبون القرب من الله سبحانه، ويناجونه ويناجونه ويسألونه حاجاتهم.

اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا واسع الفضل والجود والعطاء، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أتمم لنا نعمتك وبركتك وفضلك ورحمتك وسترك وعافيتك. اللهم افتح بصيرتنا على ما تحبه من فعل الخيرات الذي يرضيك عنا ويحببنا إليك، وحببه إلينا وأعنا عليه ويسره لنا وتقبله منا. اللهم اجعلنا من أحب عبادك إليك. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا قرة أعين العارفين، ويا أنيس المنفردين، ويا حرز اللاجئين، ويا ظهير المنقطعين، يا من اشتاقت إليه قلوب الصديقين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها وتغنينا به عن أهلها، ويكون بلاغا لنا إلى ما هو خير منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء.

0: إلى هنا إخوة الإيمان نأتي إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها زميل سمير هاشم. حتى نلقاكم في حلقة قادمة، لكم منا أطيب التحية، نشكركم وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
1: خطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، نبقى الآن مع قرآن السهرة. القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيني يتلو علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورة الرعد.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

تلك آيات الكتاب والذي

وسخر

يدبر الأمر.

El

0: Bueno.
1: ونفضل بعضها على بعض في الأكل.

was a

ونفضل بعضها على بعض في

Mm-hmm.

Sim.

0: القهار.
1: Thank you.

0: صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب تلاوة مباركة من سورة الرعد، تلاها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي. قرآن السهرة ليوم غد إن شاء الله للقارئ الشيخ مصطفى إسماعيل، وما تيسر من سورة الحج. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ نصر الدين طوبر. منتصف الليل.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم
1: ضيفنا الكريم. نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: أفضل الناس من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا غضب كظم، وإذا قدر غفر، وإذا وعد أنجز، وإذا أساء استغفر. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيعتبر هذا الأثر من أهم الآثار الجامعة والمهمة لكل مسلم ومسلمة، فكلنا يحرص على أن يكون أفضل الناس وأحسن الناس، وهذا ما وضحه سيدنا معاوية رضي الله عنه في هذا الأثر، حيث يرى أن أفضل الناس على الإطلاق من تحلى بست خصال: الخصلة الأولى إذا أعطي شكر على نعمة العطاء، والمراد أن يشكر كل من أسدى له معروفا أو تفضل عليه بعطاء أو نعمة، والشكر لله أولا وآخرا يعتبر من المسلمات، لكن من لا يشكر الناس لا يشكر الله، وأفاد الحديث النبوي أنه من أسدى لكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه به فسألوا الله أن يكافئه. والخصلة الثانية الصبر والاحتساب عند المصيبة أو أي ابتلاء. والخصلة الثالثة كظم الغيظ عند الغضب، فقد مدح الله الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والمحسنين للمسيئين إليهم. والخصلة الرابعة الصفح والعفو عند المقدرة، فهذا موصل للتقوى، قال سبحانه: وأن تعفوا أقرب للتقوى. وبيّن القرآن الكريم أن الصفح عن المسيء يؤدي إلى غفران الذنوب، قال سبحانه: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. والخصلة الخامسة إنجاز ما وعد، فإذا أخلف الوعد كانت فيه صفة من النفاق. والخصلة السادسة أن يستغفر الله على أي سيئة تصدر عنه.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما، متحدثا عن صفات أفضل الناس، وقد ذكر رضي الله عنها أن أول صفة هي الشكر. نتعرف إلى أنواع الشكر.
2: نعم، الشكر أنواع وأقسام ودرجات، ويمكن حصره في ثلاثة هي: أولا شكر القلب، وهو يعني أن يقر العبد بقلبه أن صاحب النعم وواهب النعم إنما هو الله المنعم الواهب. ثانيا الشكر باللسان، فيحمد الله ويشكره على نعمه، وهي كثيرة لا تعد ولا تحصى. وثالثا الشكر بالجوارح، وهو الشكر العملي المشار إليه في قوله تعالى: وأما بنعمة ربك فحدث، فيكون ذلك بالطاعة والعبادة وعمل الصالحات وفعل الخيرات وبالصدقات ومساعدة الناس ومساندة الضعفاء وإعانة ذوي الحاجات، فيجود ببعض ما أعطاه الله، يجود على الفقراء والمحتاجين. لذلك قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. وقضى الله سبحانه بالزيادة لمن شكر وحمد الله على نعمه، فقال عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالشكر يحفظ النعمة بل ويزيدها.
1: نتساءل أستاذنا الكريم عن صفة أخرى ذكرها سيدنا معاوية رضي الله عنه، ذكرها كصفة لأفضل الناس، وهي الاستغفار بعد الذنوب.
2: نعم، أفاد القرآن الكريم والسنة المشرفة أن المسيء أو المذنب إذا بادر بالتوبة والاستغفار غفر الله له وتجاوز عن ذنبه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال سبحانه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. وقد وعد الله المستغفرين والتائبين بما هو أبعد من مغفرة الذنوب، حيث تبدل السيئات إلى حسنات. قال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فهذه مغريات للإقبال على التوبة والاستغفار الذي كان يحرص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم على ترديده في اليوم أكثر من 100 مرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال: أفضل الناس من إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا غضب كظم، وإذا قدر غفر، وإذا وعد أنجز، وإذا أساء استغفر. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا بالأمس عن حكم عمليات التجميل بقصد العلاج وإزالة الضرر، وعن حكم عمليات التجميل بقصد الغش والتدليس كذلك. واليوم نكمل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعتبر التدخل الجراحي في مثل هذه الحالات السابقة والمعهودة بغرض التداوي والعلاج والتي ذكرت سابقا تغييرا لخلق الله، وذلك لأن هذا النوع من الجراحة وجدت فيه الحاجة الداعية للتغيير، فأوجبت استثناءه من النصوص الدالة على التحريم، كما أن هذا النوع من الجراحة لا يقصد به تغيير الخلقة عمدا على فرض حدوث ذلك، إنما يقصد به التداوي والتجميل جاء تبعا.
2: وهل معنى هذا يا دكتور إن هذه العمليات لا تدخل تحت تغيير خلق الله سبحانه وتعالى اللي دلت النصوص على تحريمه؟
3: في البداية لابد من وجود نموذج واضح محدد بأنه النموذج الذي خلقه الله، ولا يجوز العبث به زيادة أو نقصانا أو تغييرا ما دام على حالته المثلى ولم تعتريه آفة، وإلا اعتبر ذلك تغييرا لخلق الله. وفي مسألتنا خلق الله هو الإنسان، وهو من يتم إجراء الجراحة التجميلية عليه، فلا بد من معرفة كيفية خلقه كما أراد الله له، حتى يمكن القول بما إذا كانت هذه الجراحة فيها تغيير لتلك الكيفية التي خلقه الله عليها، وخروج بهذه الصورة عن المألوف أولى. يقول تعالى: الذي خلقك فسواك فعدلك، أي جعلك سويا مستقيما معتدل القامة منتصبا في أحسن الهيئات والأشكال. ويقول تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك. وفي آية أخرى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالآيات السابقة تدل على أن الله تعالى خلق الإنسان معتدلا منتصب القامة سوي الأعضاء حسن الشكل، وأي خلل في هذا التركيب الجسدي سواء لازمه من لحظة تكوينه أو اكتسبه، أي هذا الخلل بعد الميلاد، وكذلك أي خلل في الشكل المألوف يبيح لصاحبه أن يتداوى منه، لأن هذا يعد مرضا يباح التداوي منه، وهذا المرض إن لم يسبب لصاحبه ألما عضويا فإنه يسبب له ألما نفسيا ومعنويا، وهذا الألم النفسي ليس بأقل خطر من الألم الجسدي، وهذا ما حدث مع عرفجة كما ذكرنا سابقا حينما اتخذ أنفا له من ذهب، وكان ذلك بإذنه صلى الله عليه وسلم، رغم أنه في الغالب أي هذا الأنف لن يكن مقام الأنف الطبيعي ولن يتنفس منه، ولكنه ربما قام مقامه من ناحية الشكل، فيؤدي ذلك إلى تخفيف الألم النفسي عنه، وهذا مشروع مما يدل على أن معاني تغيير خلق الله لا تنطبق على الجراحات التجميلية التي تكون بغرض التداوي والعلاج والتجميل، ولم تكن بقصد الغش أو التدليس والخداع أو تغيير خلق الله.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي، عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي في تلاوة مباركة من سور الأنفال والنازعات والعلق.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسأل

فاتقوا الله.

يجادلونك في الحق بعدما تبين.

هاتين أنها لكم وتوقف

0: सकती हैं।
1: वायुरी

ضحاها.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي، وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سور الأنفال والنازعات والعلق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى عليك الله في عليائه، وكذا الملائك في جميع سمائه، والمؤمنون قد أجابوا أمره وتسابقوا في لهفة لندائه. صلوا عليه وسلموا كي تغنموا عشرا، وربك واسع بعطائه. يا رب صل عليه ما انتشر السنة واستبشرت أمم بفيض ندائه.
0: يا أيها المختار، يا

ماذا أقول؟ ماذا أقول؟ ماذا أقول لمدحي؟ لمدحي

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد عمران. الواحدة من صباح الجمعة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عود كريم طيب إلى فقرات المصحف المرتل. برواية حفص عن عاصم، يرتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من أول سورة الحج.

إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ.

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من أول سورة الحج وحتى الآية 72 من السورة. الفقرة التالية من المصحف المرتل تأتيكم إن شاء الله تعالى في الخامسة إلى الثلث، وبعد قليل نستمع إلى فقرة من الختمة المرتلة بصوت القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي وما تيسر من سورة النساء. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني.

0: كنا إخوة الإيمان والإسلام مع المبتهل الشيخ عبد التواب البساتيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، في حوالي 3:30 إلا 5 دقائق إن شاء الله تعالى ننتقل إلى إذاعة خارجية لنقل صلاة فجر يوم الجمعة الموافق 12 من شهر يونيو من عام 2026 من الميلاد، المصادف 26 من شهر ذي الحجة لعام 1447 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ينقل صلاة فجر اليوم الزميل وسام البحيري، ومعه قارئاً القارئ الشيخ فتحي عبد المنعم خليف، ومبتهلا المبتهل الشيخ فرحان عبد المجيد، ويؤذن بصلاة الفجر إن شاء الله تعالى في 4:07. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن إخوة الإيمان والإسلام مع هذه الفقرة من الختمة المرتلة للقارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي، يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 74 من سورة النساء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً.

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلاً.

نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا

والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا أفلا يتدبرون القرآن؟

فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.

أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن

قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها

وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ

فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا.

فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم، وكان الله عفوا غفورا.

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم

وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيماً

وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا.

0: جهنم وساءت مصيرا. صدق الله العظيم.
1: كنا إخوة الإيمان والإسلام في رحاب هذه الفقرة من الختمة المرتلة، حيث رتل علينا القارئ الشيخ محمود صديق المنشاوي برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 74 من سورة النساء وحتى الآية 15 بعد 100 من السورة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم يا حبيب التائبين، ويا سرور العابدين، ويا قرة أعين العارفين، ويا أنيس المنفردين، ويا حرز اللاجئين، ويا ظهير المنقطعين، ويا من حنت إليه قلوب الصديقين، اجعلنا من أوليائك المقربين وحزبك المفلحين. اللهم أعطنا من الدنيا ما تقينا به فتنتها وتغنينا به عن أهلها، ويكون بلاغا لنا إلى ما هو خير منها. اللهم لا تقطع رجاءنا، وبلغنا الأمان، واكفنا الأعادي، وأصلح لنا شأننا، واكفنا أمر ديننا ودنيانا وآخرتنا، وارزقنا اللهم قلبا توابا لا كفارا ولا مرتابا. اللهم اغفر لنا واهدنا. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، برحمتك يا أرحم الراحمين. إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فترة إذاعية جديدة تبدأ من الآن وتستمر حتى 5:30 صباحا إن شاء الله تعالى. معكم خلالها على هندسة الهواء الزميل عبد الرحمن أحمد، ومن أسرة المذيعين هاني عماشة. إخوة الإيمان والإسلام، وقتا طيبا مباركا مع كل ما نقدم من برامج وفقرات وتلاوات لآي الذكر الحكيم وهدي الرسول المصطفى الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.

0: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة من سورتي الزمر وغافر، نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ محمد حماد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

فأخذتهم. فكيف كان عقاب؟

0: القارئ الشيخ محمد حماد، وقد تلا علينا ما تيسر من آيات الله البينات من سورتي الزمر وغافر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا الحديث رواه الترمذي، والحديث فيه دعوة صريحة لترطيب اللسان بذكر الله بدلا من الثرثرة الكلامية فيما لا يفيد، فبذكر الله تطمئن القلوب.
0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة النمل يتلو علينا القارئ الشيخ سيد أحمد السبع.

0: صدق الله العظيم.
1: من سورة النمل تلا علينا القارئ الشيخ سيد أحمد السبع. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن لوقت السحر أهمية ومكانة عظيمة، ففيه تتنزل الرحمات والبركات من المولى سبحانه وتعالى، ويشعر المسلم بالسكينة والطمأنينة التي تغمر قلبه، ويعتلي وجهه النور بتقربه إلى خالقه الذي ينفرد بخلوة معه ويناجيه بما يشاء. وقد وصف أحد الصالحين الدعاء في وقت السحر بأنه سهام القدر، بمعنى أن الدعاء قد يكون سببا في جلب خير أو دفع بلاء. ففي هذا الوقت الطيب المبارك يتنزل المولى سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا ليكون أقرب من عباده الصالحين الذاكرين الشاكرين له على نعمه التي أنعم بها عليهم والتي لا تعد ولا تحصى. فالله هو الغني ونحن الفقراء، وفي هذا الوقت تتزايد فرص استجابة الدعاء. لذا ينبغي علينا إخوة الإيمان أن نستغل هذا الوقت بالإكثار من الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

كنا إخوة الإيمان مع المبتهل الشيخ محمد عمران، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. من سورة الشعراء يتلو علينا القارئ الشيخ محمد فكر الملاح.

واتل عليهم نبأ إبراهيم.